0: لقد وصلنا إلى الميناء والصبي لا يزال نائماً.
1: هل أوقظه يا صاحب البحر؟
2: لا داعي، لقد تعب كثيراً بالأمس، دعه حتى يستيقظ وحده.
0: هل تنوي أن تجوب الموانئ كلها بحثاً عن أبويه؟
2: بكل تأكيد، ما دمت قد وعدته بشيء فيجب أن أفي بوعدي.
3: هيا يا لؤلؤ، أنزل المرساة.
1: أمرك يا صاحب البحر.
3: وأنت يا مرجان، تأكد من تسليم البضائع لأصحابها.
0: ألن تحضر تفريغ السفينة وتتسلم الأجر من التجار؟
2: تولى أنت عني هذا الأمر، أريد أن أزور صديقا قديما.
0: أهو هلال؟
2: نعم هو، عجيب أمره، لماذا لم يقف على الرصيف لاستقبالنا كعادته؟
0: ربما يكون نائما.
2: إنه يستيقظ دائما قبل الفجر، سأرى بنفسي.
0: هيا يا لؤلؤ، أسرع بنقل البضائع.
1: لا أستطيع وحدي، ساعدني.
0: لقد أوصاني صاحب البحر أن أحل محله وأتابع بنفسي عملية التفريغ واستلام التجار لبضائعهم.
1: إذن نستأجر عمالا يساعدوننا على النقل.
0: معك حق، هكذا سننتهي من العمل أسرع، ولا أظن أن صاحب البحر سيعارض إذا أنفقنا القليل لدفع أجر العمال.
1: لن يعارض بالطبع، إنه يعطيهم دائما وبسخاء سواء عملوا أم لا.
0: حسنا، اقترب. نعم أنتما، هيا اصعدا لتفريغ السفينة.
4: أمرك يا سيدي، كنت أريد أن أسأل عن...
0: سأعطيك ما تطلبه، أسرع الآن لإنجاز العمل. هيا احمل الصناديق برفق وحذر أن تسقط منكما.
5: يبدو أننا وصلنا إلى الميناء. من هذا؟ إنه يشبه أبي، أيكون هذا حلم؟ لماذا لا يخرج صوتي؟ أبي، أبي.
1: حاذر أيها الرجل، ألم ننبهك؟
4: لقد سمعت صوته، أين هو؟
1: أي صوت؟ ستدفع ثمن ما حطمته.
4: ولدي، حبيبي، لا أصدق أني أراك مرة ثانية وأضمك إلى صدري.
5: أوحشتني يا أبي، شهور طويلة لم أرك فيها.
4: بحثت عنك طويلا يا بني، وطفت بموانئ عديدة، ثم عدت إلى المكان الذي فقدتك فيه، وها أنا كما تراني أعمل حمالا في الميناء.
5: سامحني يا أبي، أنا المخطئ.
4: ستفرح أمك كثيرا بعودتك.
5: أمي حبيبتي، أين هي؟
4: إنها تساعدني على المعيشة وتعمل في رتق شباك الصيد، كل هذا لنبقى هنا على أمل أن نراك.
1: كفى بكائك، وإلا سأبكي معكما.
5: أبي، هذا صديقي العم لؤلؤ، طيب القلب جدا وخدوم. وهذا هو العم مرجان، بحار قديم وماهر، يجيد عزف الموسيقى على آلة تدعى الكمان.
4: لا أدري كيف أشكركما.
0: نحن لم نفعل شيئا، إن الذي استضاف زياد ورعاه هو صاحب البحر ربان هذه السفينة.
4: أشكراه نيابة عني وعن زياد. هيا يا ولدي لنفرح قلب أمك المسكينة.
5: هيا يا أبي، لكم أطوق إلى رؤيتها وتقبيل يديها، سأفتقدكما كثيرا.
0: تفضل يا زياد، هذا الكمان هدية ليذكرك بي.
5: لكنك اشتريته بكل مدخراتك، أشكرك يا عمي مرجان.
1: انتظر يا زياد، ربما تجوع في الطريق.
5: لكن هذا إفطارك يا عمي لؤلؤ.
1: لقد شبعت من الفرحة.
5: شكرا لك، هيا بنا يا أبي.
4: كفاكما بكاء، ها قد عاد زياد أخيرا.
6: ما شاء الله، زاد طولك يا ولدي وصرت تشبه البحار.
5: وتعلمت الكثير يا أمي عن البحر والبلدان، ولكن أعظم شيء تعلمته أنه لا يوجد في الدنيا أحد من قلب أمي، ولا أغلى من ابتسامة الرضا على وجه أبي.
4: بورك لصاحب البحر هذا، فلقد زادك أدبا وتهذيبا وأحسن رعايتك كأنه أبوك تماما.
5: صاحب البحر، كيف نسيته؟ يجب أن أشكره قبل أن يبحر.
4: نشكره في يوم آخر.
5: لا لا، لقد قال لي إنه لن يبقى في هذا الميناء إلا ساعات قليلة. هيا نلحقه بسرعة.
7: هذا أقل واجب يا أبا زياد.
4: معكما حق، هيا بنا.
1: كان بكاؤهما يدمي القلب.
0: الحمد لله أنه عثر على أبيه. أخيرا سلمنا الأمانة إلى أهلها.
2: نعم، أحسنت القول يا مرجان، ولكن لماذا لم ينتظروني لأودعه؟
1: بالطبع كان مشتاقا لرؤية أبيه وأمه.
0: المثل الشعبي يقول: من وجد أحبابه نسي أصحابه. يا صاحب البحر،
2: سأفتقد ذلك الصبي كثيرا.
0: نعم، سنفتقده جميعا.
8: هل أرفع المرساة يا سيدي؟
2: ماذا؟ هل كنت تقول شيئا يا لولو؟
8: هل أرفع المرساة استعدادا للرحيل؟
2: بالطبع، يجب أن نرحل على كل حال.
0: لم تخبرنا عن أحوال صديقك هلال.
2: توفاه الله فجر اليوم. كنت أنوي أن أصلي الظهر معه، فإذا بي أصلي عليه.
0: ليرحمه الله ويغفر له، أعرف أنك كنت تحبه كثيرا.
2: سبحان الحي الذي لا يموت، هذه الحياة تشبه الرحلة. ندور من ميناء إلى آخر، نقابل وجوها كثيرة، نتحاب في الله أو نتصارع على حب الدنيا، وفي النهاية كلنا مفارقها، كلنا مسافرون.
5: يا صاحب البحر، يا صاحب البحر.
2: ماذا جرى لي؟ هل تعودت عليك يا زياد إلى هذا الحد؟ أصبحت أسمع صوتك وكأنك تناديني.
5: يا صاحب البحر.
2: ماذا؟ مرجان، وجه الدفة إلى الجنوب، إنه زياد.
4: ما كان يجب أن أطاوعك على هذا؟
5: لقد رأنا يا أبي، السفينة تدور وتتجه نحونا.
3: كيف تبحر في هذا القارب الصغير؟
5: لا أسمعك.
3: ما الذي جاء بك؟
5: أوحشتني، كيف تبحر دون أن أودعك؟
3: يا لك من أحمق.
5: هل تريدني أن أعود؟
3: انتظر، افتقدتك أيها البحار الصغير. أمسك هذا السلم المجدول واصعدوا عليه واحدا وراء الآخر. المزيد من الأغطية الثقيلة يا مرجان، وأسرع في إعداد الطعام يا لولو.
7: جن جنونه يا سيدي عندما علم بإبحار السفينة.
4: إنه لا يتحدث إلا عنك وعن الأشياء الجميلة التي تعلمها منك. إنه يحبك كثيرا يا صاحب البحر.
2: وأنا أيضا، يعلم الله وحده.
5: ألم تعدني يا صاحب البحر أن أعمل معك على السفينة عندما أكبر؟
2: نعم، وعدتك بهذا.
5: أمي تراني كبرت وزاد طولي، لماذا لا أعمل معك الآن؟
2: الآن عليك أن تواصل دراستك وتحفظ القرآن الكريم، وعليك أيضا بدراسة الحساب والجغرافيا وعلم الفلك. كيف تكون بحارا لا يعرف الأماكن والتاريخ؟
5: كل هذا سأتعلم.
2: كل هذا مجرد بداية لتعلمك الحياة بعدها.
4: هل سمعت بأذنيك؟
5: نعم نعم، لماذا لا نغير موضوع الدراسة هذا؟ لم تخبرني بما جرى في قصة صاحب الجنتين.
7: صاحب الجنتين؟
5: هذه قصة يا أمي وردت في القرآن الكريم، عن رجل امتلك جنتين مثمرتين وبينهما نهر.
7: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله.
5: ليته قال مثلك، لكنه جحد نعمة ربه وعصى أخاه الذي طالما نصحه بالعودة إلى الله.
7: ثم ماذا؟
5: أرأيت يا صاحب البحر، كلنا متشوقون لمعرفة باقي القصة.
2: انصرف الفقير بعد حواره حزينا على أخيه، وأوى الغني إلى فراشه ونام، وسقط الليل على الجنتين. هدأ كل شيء وسكن كل شيء، هذا السكون الذي يسبق العاصفة.
9: لماذا تبدو متوتراً يا قرطوش؟ هل أعد لك قدحاً من الحليب الدافئ؟
10: بل قدحا من النبيذ المعطق، وسأتريض قليلا في حدائقي.
9: الآن؟
10: نعم، أريد أن أملأ صدري من هواء الجنتين وأتفقد ثرواتي وأملاكي التي يظن الأحمق أنها قد تضيع.

0: تدافعت في السماء السحب الكثيفة، راحت تتجمع وتقترب في موكبها الكوني مثل جيش غامض يحتشد لأمر مقدر.
1: الجو صار شديد البرودة، من أين أتت كل هذه السحب فجأة؟ هيا أيتها الخيول الكسولة، ليس بهذه السرعة، توقفي عن الركض هكذا. ما هذا؟ أي رياح تهب في هذا الفصل من السنة؟
0: انطلقت الرياح من أعنتها كأن شياطين الجحيم تطاردها، وبدأت العاصفة تزداد عنفا، ثم هوت العاصفة على الجنة.
1: لا أصدق، الشاري تطير كأنها أوراق يابسة. أين أولادي الشباب الأقوياء؟ أين زوجاتي وأصاري؟ أين الخدم والحرس؟
0: حين أشرقت الشمس على المكان، أطلت على مشهد لا علاقة له بما كان قائما منذ ليلة. اختفت الجنتان كما لو كانتا رسمة محاه صانعه بعد أن رسمه.
2: أين ذهب النهر يا علياء؟ لكأنه جرعة ماء شربتها الأرض بعد عطش آلاف السنين.
3: سأذهب إلى بيت أعمامي لأجد الماء والطعام.
2: لقد أنفقت كل مالي وكل عمري في العناية بهذه الأرض.
3: لا تجلس كالعاجز، وافعل شيئا.
2: إنك أنت سبب ما جرى لي، جعلتني أكفر بالله وأشرك به صنما لا يضر ولا ينفع.
3: لم يرغمك أحد على هذا، لا جدوى من الحديث معك.
2: ألا يوجد من ينصرني أو يقف معي في هذه الدنيا؟
4: تستطيع أنت أن تنصر نفسك يا أخي.
2: كيف؟ كيف؟
4: تتوب وترجع إلى الله وتنقذ نفسك الآن، إن الفرصة ما زالت سانحة أمامك.
2: ألا ترى الخراب من حولك؟ أي فرصة؟
4: الفرصة في أنك حي ولم تمت بعد. أدرك نفسك، أدرك نفسك بالتوبة وعد إلى الله إن أردت النجاة والقوة. فلا قوة إلا بالله، ولا نصر إلا من الله، ولا أمل إلا في الله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. صدق الله العظيم. وصلنا إلى نهاية قصتنا يا زياد، ووصلت السفينة إلى آخر مرسى لها.
5: أتعلم يا صاحب البحر، لقد تعلمت دروسا كثيرة مما رويته لي.
0: أحسنت يا بني، ليتك تتذكر هذا وتستفيد به في حياتك. ستجد في الدنيا جبابرة مثل النمرود وجالوت وأصحاب الأخدود، وستجد محتالين كالسامري والحاكم الأحمق مزيقاء، وسترى مختالين بأنفسهم يخدعهم نعيم الدنيا كقارون وصاحب

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم

الشيخ مصطفى إسماعيل. يعتبر الشيخ مصطفى إسماعيل من أبرز شيوخ التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، أتقن المقامات وقرأ القرآن الكريم بأكثر من 19 مقاما بفروعها وبصوت عذب وأداء قوي، وقد عرف عنه أنه صاحب نفس طويل في القراءة التجويدية. سجل بصوته تلاوة القرآن الكريم كاملا مرتلا، ترك وراءه 1300 تلاوة لا تزال تبث عبر إذاعات القرآن الكريم. ركب في تلاواته النغمات والمقامات بشكل استحوذ على إعجاب المستمعين، وكان ينتقل بسلاسة من نغمة إلى أخرى، ويعرف بقدراته الصوتية بشكل جيد وكيف يستخدمها في الوقت المناسب. استطاع أن يمزج بين علم القراءات وأحكام التلاوة وعلم التفسير وعلم المقامات، وكان يستحضر حجة القرآن الكريم في صوته ويبثها في أفئدة المستمعين لاستشعار جلال المعنى القرآني. كان أول قارئ يسجل في الإذاعة المصرية دون أن يمتحن فيها، واختاره الملك فاروق قارئا للقصر الملكي، وكرمه عبد الناصر وأخذه معه السادات في زيارته للقدس. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال

صدق الله العلي العظيم. ولد الشيخ مصطفى إسماعيل في محافظة الغربية في 17 يونيو من العام 1905، حفظ القرآن الكريم ولم يتجاوز 12 من العمر في كتاب القرية، ثم التحق بالمعهد الأحمدي في طنطا ليتم دراسته القراءات وأحكام التلاوة. أتم الشيخ تلاوة وتجويد القرآن الكريم وراجعه 30 مرة على يد الشيخ إدريس فاخر. وفي إحدى ليالي شهر رمضان سنة 1917 كان الشيخ إدريس يسهر في منزل الشيخ مصطفى هو وابنه، فقال الشيخ إدريس لابنه اقرأ، وبعد أن فرغ ابنه من القراءة قال اقرأ يا مصطفى سورة صاد، فرد عليه مصطفى إسماعيل بطويلة يا سيدنا، لكنه قرأها. وعندما شمل أهل البيت بالسرور وهنأ الشيخ إدريس تلميذه الموهوب. بعدها أتم مصطفى إسماعيل تجويد القرآن وتلاوته بالقراءات العشر على يد الشيخ إدريس فاخر، وعمره لم يتجاوز 16 عاما. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. ثم ذهب الشيخ مصطفى إسماعيل للإقامة في طنطا، ومن هناك سجلت الانطلاقة الحقيقية لموهبته عندما وصل جثمان السيد حسين القصبي من إسطنبول إلى طنطا، وخرجت طنطا كلها تستقبل الجثمان في محطة القطار بالمدينة. ويقول الشيخ مصطفى إسماعيل: خرجت مثل باقي الناس نستقبل الجثمان، ويوم العزاء دعاني أحد أقارب السيد القصبي للقراءة في العزاء، وكان عمري 16 عاما، ولبست العمة والجبة، وأراد الله أن يسمعني جميع الناس من المديريات وجميع عيان مصر. وذهبت إلى السرداق الضخم المقام لاستقبال الأمير محمد علي الوصي على عرش فاروق وسعى الزغلول وعيان مصر وأعضاء الأسرة المالكة في ذلك الوقت، ولم يكن هناك مكبرات صوت، فقررت أن أسمع السرداق كله صوتي. وعندما انتهى أول القراء وكان اسمه الشيخ سالم هزاع ونزل من على الدكة، قفزت على الدكة وجلست، وفجأة نادى قارئ قائلا: انزل يا ولد، هو شغل عيال. حتى حضر أحد أقارب السيد القصبي وقال للشيخ: هذا قارئ مدعو للقراءة مثلك. وقرأت وأبهرت الحضور بتلاوتي، وكذلك انبهر الشيخ حسن حينها. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وكذلك استمع إلى الشيخ مصطفى إسماعيل الشيخ محمد رفعت، وكان هو نفسه من المعجبين والمتأثرين بصوت الشيخ محمد رفعت والشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وغيرهما، ذاع شهرته في أنحاء محافظة الغربية والمحافظات المجاورة لها، ونصحه أحد المقربين منه إلى الذهاب إلى القاهرة، وبالفعل ذهب إلى هناك والتقى بأحد المشايخ الذي استمع إليه واستحسن قراءته وعذوبة صوته، ثم قدمه في اليوم التالي ليقرأ في احتفال تغيب عنه الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي لظرف طارئ، وأعجب به الحاضرون وسمعه الملك فاروق وأعجب بصوته، وأمر بتعيينه قارئا للقصر الملكي، على الرغم من أنه لم يكن قد اعتمد في الإذاعة. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. زار الشيخ مصطفى إسماعيل 25 دولة عربية وإسلامية، وقضى ليالي شهر رمضان المبارك وهو يتلو القرآن الكريم فيها، كما سافر إلى جزيرة سيلان وتركيا وماليزيا وتنزانيا، وزار أيضا ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وزار الشيخ مصطفى إسماعيل مدينة القدس في العام 1960، وقرأ القرآن الكريم في المسجد الأقصى في إحدى ليالي الإسراء والمعراج. وكان الرئيس محمد أنور السادات من المقيمين لسماع صوت الشيخ مصطفى إسماعيل، حتى أنه كان يقلد طريقته في التلاوة عندما كان السادات في سجنه. كذلك اختاره ضمن الوفد الرسمي لدى زيارته للقدس سنة 1977، وهناك قام ثانية بقراءة القرآن الكريم في المسجد الأقصى. حصل الشيخ مصطفى إسماعيل على وسام الاستحقاق من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وعلى وسام الأرز من لبنان في العام 1958، ووسام الفنون عام 1965، ووسام الامتياز عام 1985 من الرئيس حسني مبارك، ووسام الاستحقاق من سوريا، كما حصل على أهم وسام من ماليزيا، ووسام الفنون من تنزانيا. وقد تلقى الشيخ إسماعيل الدعوات والطلبات من الدول العربية والإسلامية.

صدق الله العلي العظيم. وفي الساعة 9 من صباح يوم الجمعة 22 ديسمبر سنة 1978 غادر الشيخ مصطفى اسماعيل عزبته في قرية ميت غزال مودعا ابنته ومتجها إلى دمياط للقراءة في افتتاح جامع البحر في حضور الرئيس الراحل محمد أنور السادات. وفي ذلك اليوم وقبل أن يصل إلى دمياط كان يداعب سائقه كعادته وكان يقرأ بعض آيات القرآن في السيارة. يقول السائق إن الشيخ يومها كان حائرا لأنه كان ينسى بعض الآيات القرآنية التي كان يرددها فيلتفت إلى السائق قائلا: والنبي قل لي يا محرم إيه الآية اللي بعد الآية دي. وفي دمياط قرأ الشيخ تلاوته الأخيرة وبعدها طلب من السائق الرجوع إلى قريته بجوار طنطا. وعند مفترق الطريق بين طنطا والمحلة الكبرى طلب منه التوجه إلى الإسكندرية وكان مرحا جدا مع السائق محرم. وعند دمنهور طلب من السائق التوقف لشراء بعض الأكل وأكلها مع سائقه وكانت آخرة ما أكل الشيخ في حياته. اتصل أحد أصدقاء الشيخ تليفونيا بالمنزل بعد وصول الشيخ إليه وعرف أنه قد أصيب بجلطة دماغية فأحضر معه الأطباء، ثم نقل الشيخ إلى المستشفى في الإسكندرية وهو في غيبوبة تامة. ظل بعدها أياما إلى أن توفي في صباح يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 1978، وأقيمت له جنازة رسمية يوم الخميس 28 ديسمبر 1978، ودفن في المسجد الملحق بداره في قرية ميت غزال بمحافظة

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: المستقبل FM الأولى في بابل.

0: تلا يتقطع.
1: المستقبل اف ام 91.7.
2: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
3: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل اف ام الأولى في بابل.
4: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: الهجرة إلى المدينة.
1: كان الصحابة رضي الله عنهم يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من أذى المشركين في مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبرهم ويعدهم بالفرج، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى فيما يرى النائم أنه هاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فخرج إلى صحابته مسرورا من هذه الرؤيا وقال: لقد أريت دار هجرتكم وهي يثرب، فمن أراد أن يخرج فليخرج إليها. وكان ذلك بعد أن تمت بيعة العقبة الثانية، ونجح الإسلام في تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة.
0: وهكذا بدأ المسلمون بالخروج من مكة إلى المدينة مهاجرين، والتحقوا بإخوانهم من الأنصار، فقد قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. فبدأ المسلمون يهاجرون جماعات وفرادا، فمنهم من خرج علنا في وضح النهار غير خائف ولا هياب، كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو سلمة المخزومي، ومنهم من خرج مستخفيا وهم الضعفاء الذين ليس لهم عشيرة تمنعهم من بطش قريش، كصهيب الرومي، كما رجع الكثيرون ممن هاجروا إلى الحبشة من قبل إلى مكة ثم هاجروا منها إلى المدينة.
1: وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر الإذن من الله تعالى في الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة. لم تكن هجرة المسلمين من مكة هينة سهلة، ولم تكن قريش لتسمع بذلك ثم تطيب نفسها، بل كان المشركون يضعون العراقيل في سبيل الانتقال من مكة إلى المدينة، ويشتدون على المهاجرين بكل الطرق الممكنة ليحولوا بينهم وبين هجرتهم. فمنهم من اضطر لترك امرأته وابنه وسافر وحده كأبي سلمة، ومنهم من اضطر للتنازل عن كل ما كسبه في حياته وكل ما جمعه من مال كما فعل صهيب، ومنهم من أخذ فأوثق بالجبال فحبس كعياش بن أبي ربيعة.
0: أما أبو سلمة لما أراد الخروج مع زوجته وابنه خرج إليه أهل زوجته وقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه، يعنون زوجته أم سلمة، على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ فأخذوا منه زوجته ومعها وليدها، فغضب رجال من آل سلمة فقالوا لأهل أم سلمة: لا نترك ابننا معها إذ نزعتموها من صاحبنا، وتجاذبوا الغلام بينهم حتى خلعوا يده. فذهب به أهل أبيه، فانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة، وانطلق أهله بالطفل، وبقيت أم سلمة وحيدة بعد ذهاب زوجها وضياع ابنها، تخرج كل يوم إلى المكان الذي فقدت فيه ولدها وزوجها فتبكي حتى المساء، وبقيت على هذه الحالة سنة كاملة، حتى رق لها أحد أقاربها فقال لقومه: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ لقد فرقتم بينها وبين زوجها ووليدها. فقالوا لها: الحقي بزوجك إن شئت. فاسترجعت ابنها من أهل زوجها وخرجت نحو المدينة وليس معها أحد من خلق الله. فلما وصلت إلى التنعيم وقد امتطت بعيرها، لقيها عثمان بن طلحة، فلما عرف حالها أخذ بخطام بعيرها حتى أقدمها إلى المدينة. فلما وصل إلى قباء قال لها: زوجك في هذه القرية، فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة.
1: أما صهيب فلما أراد الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكا حقيرا، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فقال صهيب: إني قد جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ربيح صهيب، ربيح صهيب.
0: أما عياش ابن أبي ربيعة فقد هاجر إلى المدينة مع عمر بن الخطاب، فنزل بقباء، فقدم أخواه أبو جهل والحارث، فقال له: إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط ولا تستظل بشمس حتى تراك، فرق لحالها. ثم عاد مع إخوته إلى مكة لكي تراه، وفي الطريق تمكن منه الاثنان فأوثقاه وربطاه، ثم دخل به مكة نهارا وهو موثق، فقال لأهل مكة: هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. ثم حبساه حتى يسر الله له من يفك أسره ويعيده إلى المدينة. ثم تتابعت الهجرة بعد ذلك حتى لم يبق بمكة إلا من حبس وفتن، إلا علي بن أبي طالب وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما، بالإضافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: تآمر قريش الأخير على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

لما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صار له أصحاب وأنصار في المدينة حيث ليس لقريش سلطان على المدينة، تخوفوا من خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، الأمر الذي سيشكل خطرا بالغا على قريش، حيث إن موقع المدينة الاستراتيجي بالنسبة لتجارة قريش التي تمر منها وهي متجهة إلى بلاد الشام، سيشكل خطرا على تجارة قريش التي تقوم حياة أهل مكة عليها. شعر المشركون بتفاقم الخطر من حولهم، فصاروا يبحثون عن وسيلة لدفع هذا الخطر، فاجتمعوا في دار الندوة، وكانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها، يتشاورون فيما بينهم عما يصنعون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمع رأيهم أخيرا على أن يؤخذ من كل قبيلة فتى شاب صاحب جلادة ونسب، فيهاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضربه ضربة رجل واحد، وبذلك يتفرق دمه في القبائل جميعها، ولا يمكن لعبد مناف محاربة قومهم جميعا، واجتمعوا على هذا الرأي ثم انصرفوا.

0: لما تم اتخاذ القرار الغاشم بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل إليه جبريل بوحي ربه تبارك وتعالى، فأخبره بمؤامرة قريش ضده ورغبتهم بقتله، وأن الله قد أذن له في الخروج من مكة إلى المدينة مهاجرا وملتحقا بأصحابه، وحدد له وقت الهجرة قائلا: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. أعد أكابر مجرمي قريش خطتهم في الوثوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد منتصف الليل، واجتمعوا على بابه يرصدونه وينتظرون نومه حتى يثبوا عليه.
1: رغم استعداد قريش تم الاستعداد لتنفيذ خطتهم، فقد فشلوا فشلا ذريعا. ففي هذه الساعة الحرجة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بالنوم مكانه، وطلب منه أن يغطي نفسه بغطائه صلى الله عليه وسلم. ثم خرج صلى الله عليه وسلم واخترق صفوف المشركين، وأخذ حفنة من التراب يذره على رؤوسهم أثناء خروجه، وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلم يروه، وهو يتلو قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم وهم لا يبصرون.
0: ثم ذهب صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه أبي بكر، وكان قد أعد راحلتين لهذا السفر، واستأجر رجلا ليدلهما على الطريق، ثم غادر من باب خلفي من منزل أبي بكر، وخرج من مكة على عجل قبل أن يطلع الفجر. وبقي المحاصرون ينتظرون ساعة الصفر، وقبيل حلولها جاءهم رجل ممن لم يكن معهم، فرآهم بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ماذا تنتظرون؟ فقالوا: محمدا. قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب، وانطلق لحاجته. قالوا: والله ما أبصرناه، وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم، ولكنهم تطلعوا من شق في الباب فرأوا عليا، فقالوا: والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده. فلم يغادروا حتى أصبحوا، فقام علي من الفراش فتعجبوا وخابوا، ثم سألوا عليا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: لا علم لي به.
2: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. صدق الله العظيم.

0: إن فروع العلم كافة تثبت أن هناك نظاماً معجزاً يسود هذا الكون الذي نعيشه. فمن الذي سن هذه القوانين وأودعها كل ذرة من ذرات الوجود، بل كل ما هو موجود في هذا الكون؟
1: ومن الذي خلق كل ذلك النظام والتوافق والانسجام؟ ومن الذي صمم فأبدع وقدر فأحسن التقدير؟
0: إن النظام والقانون الكوني والإبداع الذي نشاهده حيثما اتجهت أبصارنا يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، وهو القدير والعليم والخبير وراء كل شيء، والقوي إلى أقوى وأقصى حدود القوة.
1: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. هو الله الذي خلق كل شيء، وهو بكل شيء عليم.

0: اللهم اجعل شهر رمضان المبارك شهر فضل ورحمة ومغفرة وتسامح.
1: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك ورسولك صلى الله عليه وآله وسلم، يا أكرم الأكرمين، يا أسمع السامعين، ويا أبصر الناظرين، يا أقدر القادرين.
0: اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء.
1: اللهم صل وسلم على حبيبك محمد ابن عبد الله صلاة تنجينا بها من جميع الأسقام والآفات، وتغفر لنا بها كل الذنوب والسيئات، وتمحو بها عنا جميع الزلات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتدفعنا بها عندك أعلى الدرجات يا رب.

يعلم الله بالشكر العبادة، بأن شكر الكريم على الإحسان، ويشرح الصدر إذ تسمو الحياة به، ويسعد العبد فالرزاق مغنيه. أنت الحكيم وبالأرزاق تقسمها، لمن تشاء فلا عذرا تلاقيه.

إلهي، في محكم كتابك إنك تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات وتحب التوابين، فاقبل توبتي كما وعدت واعفو عن سيئاتي كما ضمنت، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك، فاغفر لي ما علمت واصرفني بقدرتك على ما أحببت. يا الله يا عظيم يا كريم.

0: الصوم في شهر رمضان عبادة تهدف إلى تقوية الروح وتربية العقل، حيث يمنع الرغبة في الشهوة، فلا تتطلع النفس معه لمتع الحياة ولا تتجه لشهواتها.
1: فيوجد في نفس المؤمن نور يشع في جوانبه ويسير على ضوئه في حياته، ذلك هو الإيمان الذي يشع في جوانب المؤمن الصادق.

قال أبو أمامة رضي الله عنه: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا، فقلت: يا رسول الله، دعوت بدعاء

صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أهلا بكم أعزائنا المستمعين وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نستحضر فيها إحدى الصور التراثية مما حفل به إرثنا الإنساني الأصيل.

الحلم وتأويله في التراث الشعبي والموروثات. أعزائنا المستمعين، نال الحلم وتأويلاته أهمية ملفتة للنظر في التراث الشعبي وكذلك المتوارث الشائع لدى الناس شفهيا، وهي أهمية حظي بها الحلم في الفكر الفلسفي وفي التصوف وعند أصحاب الفكر الديني كأهل الحديث وعلماء الكلام والتفسير، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن تلك القطاعات تداخلت مع بعضها فتبادلت التفاعل والتأثير، وبقيت وظيفة الحلم قائمة ضمن وظائف وشبكات دينية مرتبطة بالطاقات الإنبائية والغيبية لدى الإنسان. ولقد أدت قضية الأحلام إلى إيجاد حلول فكرية لمشكلات قائمة في الواقع العملي، وإلى تغطيات وتسويفات، وإلى توفير الطمأنينة النفسية والتكيف للإنسان مع واقعه ومحيطه. ويعتبر الصوفيون أكبر من مارس تأويل الحلم عبر التاريخ، فكتابات هؤلاء كابن سيرين والنابلسي تشكل جزءاً أساسياً من التراث الشعبي المتعلق بالأحلام.

مفاهيم ومحاذير لدى عامة الناس حول الأحلام. مستمعينا الأكارم، يرى كثير من الناس أنه من المفضل للحالم أن لا يقص حلمه أمام الآخرين، فإخراج الحلم من الذات والظلام إلى الواقع والنور إنما هو عملية تساهم بحسب المعتقدات الشعبية في عملية تحقيقه. ذلك أن تسمية ما في الحلم يؤدي إلى خلقه، أي تنفيذه على أرض الواقع، كما أن الكلام عن الأرواح الشريرة يؤدي إلى خلقها أيضا، لأن الكلمة تخلق. ومن هنا فإن الشائع في المعتقدات الشعبية ألا يذكر الجني بالاسم، بل يقال عنه بسم الله الرحمن الرحيم. وللبسملة وظيفة أخرى هي طرد الجن، مثلما المرض الخبيث لا نذكره بالاسم خوفا من عدواه. وقد أبيح للحالم من أجل التنفيس عن مخاوفه والتغلب على الشرور التي يعتقدها ومن أجل استعادة توازنه، أبيح له أن يتبع طقوسا معينة لكي يروي حلمه دون وجل أو خوف. فلابد له قبل أن يحكي منامه من تلاوة الجملة التالية: خير الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله من الشيطان الرجيم، وقانا الله شر المنامات، وإلى آخره. ومع هذا التعوذ نجد في أحيان كثيرة من يقوم ببعض الحركات، كأن يبصق إلى يساره 3 مرات. ومن الحركات ذات الدلالة ما يقوم به البعض من كسر رأس بصل قبل قيامه بقص حلمه على الآخرين.

يرى الكثير من الفقهاء والعارفين أعزائي المستمعين أن علم تعبير الرؤية هو علم شرعي، وأن له أصلاً في الشريعة، وهو مرتبط بالنبوة. وقد ورد مصداق هذا الرأي في سورة يوسف، وهم قد حددوا عدداً من الصفات والمزايا التي يتوجب على معبر الأحلام أن يتصف بها، من بينها أن تكون لديه معرفة واسعة بالقرآن الكريم وبالأحاديث الشريفة وبسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل والأولياء وكلام العرب والأمثال واللغة والأخبار الماضية، وأن يتوفر على قدرة عقلية في التحليل والمقارنة والاستنباط والربط، وأن يتمتع كذلك بخصائص أخلاقية وتمسك بالقيم الفاضلة، فلا يفشي أسرار الناس ولا يقول إلا الصدق. وكذلك فهو يساعد الحالم على تجنب آثار الحلم السيئة، وقد يستعمل معبر الأحلام قدراته في تأويل الأحلام لخدمة قومه والاستنباء لهم. أما الحالم فإن من الواجب عليه ألا يكذب على محدثه عندما يقص حلمه، وعليه التقيد بالطقوس والشعائر المطلوبة. بالنسبة للأحلام المزعجة أعزائي المستمعين، فإن من لديه إلمام بالأحلام رصدوا نوعين منها، وقد أسموا الأول بالرابوس والقرينة، والثاني بالأحلام المنذرة بالمصائب. والرابوس مستمع الكريم هو كائن خبيث بحسب اعتقادهم، وهو شيطان أو جني يأتي فيجثم على سطر النائم ويمسك بيديه ويأخذ بالضغط عليهما ويمنعه من الحركة، وهنا يبدأ النائم بالأنين ويطلب النجدة ثم يقوم بالصراخ، إلا أن الرابوس القوي يمنع النائم من الصراخ، وهنا قد يخنق الرابوس الضحية أو يتسبب له بسكتة قلبية أو دماغية. أما إذا استطاع النائم من الصراخ المسموع فإن الرابوس يهرب. ومن حسن حظ أغلب النائمين أنهم يصرخون أو يتأوهون خلال أحلامهم المزعجة، فيأتي من يوقظهم من أقربائهم أو ذويهم. أما القرين أعزائي المستمعين فهو عدو يأتي بهيئة وحش كضبع أو أسد أو ذئب أو حية وما إلى ذلك. في علم التأويل الشعبي للحلم فإن القرينة تكون عدواً، بينما يكون الرابوس جنياً أو شيطاناً. وقد أقامت المعتقدات الوارثة سدوداً اعتبارية في وجه الأحلام المزعجة. من بين هذه الطقوس التي ما يزال البعض منها قائماً حتى الآن، أيوضع القرآن الكريم تحت مخدة النائم أو في مكان فوق رأسه، أو أن توضع سكيناً أو مقص تحت المخدة، أو قد ترش حفنة من الملح، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن استعمال السكين والمقص يجري وفق احتفالات محددة، فلا يجوز أن يطبق المقص إلا بعد الانتهاء من التلاوة عليه والنفخ عليه أيضاً. كما يطلب من الحالم قبل النوم أن يقوم بتلاوة معينة، مثل تلاوة آية الكرسي أو الفاتحة وما إليها من قصار الصور. وهناك آية قوية الدلالة هي: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ثم أن هناك آية أخرى هي: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون. وإلى هنا أعزائنا المستمعين نأتي إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل لقائكم في حلقة مقبلة بإذنه تعالى. لكم أطيب المنى وإلى اللقاء.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 اف

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل FM،
2: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي، قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM،
3: حتى يحلى صباحك، اسمع المستقبل FM.

ونقول شرح الطول، ولما اجتمعنا الحال ننسينا شو بدنا نقول، لشو الحكي طال علينا أمر.

الصبح بدو قهوة، بدو تسمع مستقبل اف ام.

رسول الحلو.

في حلو خبت صيغتها والهوى ناطرها وبكرة بليلة خطبتها بتلبس أساورها.

فلقيتني اتغير حالي واتبدلت لوحدي في ثانية، صدفة قابلتك ولا على بالي، شفت

0: حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة
1: قال لي جمالك أجمل صدفة قال لي جمالك أجمل صدفة كان يوم حبك صدفة

ويدقوا الحلوين عقلبي وقلن مشغول

0: هالدرب اللي منعرفها شو قلنا عليها نشاوي.
1: صباح الخير من المستقبل FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل FM.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM
4: صباح السعادة. المستقبل FM.

صباح الخير والمحبة والتفاؤل عليكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل وعلى موجة 91.7 FM، وياكم ببرنامج على هواكم وحرافقكم أني إسراء الخفاج وزميلتي المتألقة والمبدعة مريم الزبيدي، أما خلف الميكسر المبدع المتألق قيصر الجراح.

يا صباح الخير والعافية عليكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم ويانا ببرنامجكم برنامج على هواكم. صباح جديد نلتقي بكم بي ونشارككم تفاصيل وسوالف وأغاني، ونحاول نخلي هالوقت أخف وألطف برفقتكم. تحية لكل واحد يسمعنا هسا وهو بطريقة للدوام، أو كان بالبيت بالدوام بالجامعة، أو دي يبدي شغلة من الصبح على باب الله. وين ما تكونون نتمنى يكون يومكم هادئ وحلو، يحمل إلكم شي يسعدكم وكل مليان طاقة إيجابية. خليكم ويانا على الموجة 91.7 FM.

0: الصباح بالنسبة لنا مو بس بداية يوم، هو فرصة نرتب بيها أفكارنا ونشوف شنو ينتظرنا بالساعات الجاية. يمكن عندنا شغل والتزامات، ويمكن أكو أشياء مؤجلة، بس دائما أكو مساحة صغيرة نقدر نخلي بيها وقت إلنا. السالفة حلوة، الأغنية نحبها، أو حتى ضحكة بسيطة تغير مزاجنا، أو ريوق حلو يلي نحبهم. وإحنا اليوم وياكم بكل فقراتنا وسوالفنا، شنو اللي تسووه؟ أنتوا تقدرون تسمعونا وتخلصون اللي عندكم، فخلونا نبدي صباحنا سوا ونخلي الكل يسمع برنامجنا الجميل على هواكم. ورح نكون برفقتكم مثل ما قلنا أنا وزميلتي مريم بهذا الصباح الجميل، واللي الكل متوكل ورايح لدوامه أو ربات البيوت وهم يشغلون راديو.
1: نقول لهم صباح الخير والعافية.
0: أكو بعد ناس يشغلون الراديو بالبيت؟
1: أي موجود.
0: أنا من الناس أحب أشغلها بالمطبخ.
1: أهلنا يعني إحنا من قلب الحدث يسمعونا، مو لأن بس إحنا يعني هنا نقدم، لا هم أصلا سابقا قبل ما نقدم يسمعون الإذاعة ويتابعوها، ولها أجواء خاصة بالبيت، يعني خاصة هذه الصباحات اللطيفة الهدوء، الأمهات تستغل
0: والأجواء الجميلة هسه اللي صارت.
1: نعم يعني الجو كسر، صار كلش حلو. نسمات البرودة اليوم حسيت بيها فعلا، جو طاقة إيجابية
0: جميل. يعني حسينا بيه وإحنا طلعنا الصبح.
1: نعم خاصة بالأماكن مال الفي بالطار من الطلعين، شلون الاجواء حلوه
0: عصافير.
1: اي صوت العصافير هذه الزقزقه.
0: طبعا احنا ما ننسى مريم اصحاب المركبات، سواء القيادات يعني شخصيه اللي يسوقون بشكل شخصي، او اصحاب التاكسي الفئه الاكبر اللي كلش يحبون إذاعة المستقبل، ودائما يعني كل ما نصعد في التاكسي او سياره نلقاهم مخلين على الموجه 91.7 FM. ومن أسأل شنو رأيكم بالإذاعة، يقولون والله حلوة كلش، إحنا كلش نحبها. وتدرين أكو مرات أسأل حافظين أسماء المقدمين المقدمات البرامج، يعني
1: ترضي كل الأذواق إن شاء الله. إذاعتنا هي الأولى في بابل، وعلى ذوقكم واللي تحبوه تسمعوه بمسامعكم، راح نكون موجودين وياكم بكثير من البرامج طول الوقت من الساعة 8
0: كل الأذواق
1: ما
0: شاء الله
1: لحد الساعة 10 مساء. هذه البرامج الحوارية، البرامج الصباحية أو المسائية مستمرة، وأيضا الفواصل والبرامج التسجيلية كلها موجودة وتبث على موجتنا.
0: مريم هم أذكرهم أنه تقدرون تسمعونا عبر التطبيق. أنا هواي أشخاص مرات ألاقيهم لسه ما يدرون أنه عندنا التطبيق، تقدرون تسمعون وصوته صافي جدا.
1: أنا جدا أحب أسمع الإذاعة من التطبيق، الهدوء والصفاء الصوت
0: يعني هواي مرات مثلا يقولون مرات إحنا ماكو راديو يمنا، أقولهم على التطبيق.
1: نعم
0: فيقولون
1: شلون،
0: فتقدرون تنزلون التطبيق بموبايلاتكم وتسمعون موجتنا الجميلة.
1: نعم اسم التطبيق المستقبل FM بالإنجليزي، تقدرون تنزلوه من أب ستور للآيفون ومن سوق بلاي لباقي الموبايلات،
0: إضافة لبرامجنا تلقوها على اليوتيوب على الفيسبوك. إذن إحنا محاطيكم بكل مكان تقدرون تسمعونا أحبتي المستمعين. وهسه شنو نروح فاصل جميل من
1: ونبلش فقراتنا وياكم.

وأكيد من نتحدث عن الأجواء الجميلة لابد نتذكر حدائق والمساحات الخضراء الرائعة الموجودة في جامعة المستقبل. هذه الجامعة الرصينة، الجامعة الجميلة، واللي هي فخر صرح علمي كبير نفتخر به كل عراقي وخاصة احنا أهل بابل. إذا خلي نروح جولة بهذه الجامعة بأقسامها بكلياتها، لكن هاي الجولة من خلال استعراض شنو موجود من أقسام وكليات. خليكم ويانا.

0: وهاي الأجواء الجميلة وياها صحة وعافية. ويا مريم نريد صحة وعافية، شو نسوي؟
1: نروح جامعة المستقبل
0: ندرس بيها؟
1: ندرس الطب، وكلية الطب موجودة بجامعة المستقبل وتخرج جيل عظيم وأطباء عظماء.
0: زين، نريد تفاصيلها.
1: تفاصيلها مثل مستمعينا مثلا بكلية الطب العام بجامعة المستقبل، الحياة مو بس علم، الحياة رسالة. هنا الطالب يتعلم شلون يسمع نبض المريض قبل لا يسمع صوت الأجهزة، يتعلم أنه كل معلومة تحفظها ممكن تنقذ بيها روح. 6 سنوات من الدراسة الصباحية بين المختبرات والمحاضرات والتدريب السريري تصنع منك طبيب يعرف شلون يداوي ويفهم أنه الإنسان مو حالة، إنسان كامل. أما القبول فهو يقبل خريجي الدراسة الإعدادية بفرعها العلمي والأحيائي، والدراسة تكون صباحية ومدة الدراسة مثل ما ذكرنا 6 سنوات. كلية الطب العام بجامعة المستقبل، هنا يبدأ طريق الطبيب وهنا تنولد إنسانيتك من جديد.

0: وبعد هذا الفاصل الجميل، وأكيد بعد ما تعرفنا على كلية الطب، وأكيد
1: العامة.
0: إحنا نركز يا مريم إنه هذه كلية مهمة جدا وتحتاج أحدث الأجهزة والمختبرات، وأكيد هذه الأجهزة والمختبرات والأساتذة الأكفاء نلقاهم في جامعة المستقبل، وإضافة إلى احترامنا لكل الجامعات. لكن اليوم نحتاج بيئة متكاملة، ونجاح جامعة المستقبل هو نجاح لكل عراقي ولكل شخص يهتم باسم بلده. الحمد والشكر لله، مو بس على المستوى المحلي، التوأمة مع الجامعات العالمية، المؤتمرات والندوات لزيادة الخبرة والتخرج من يعني حتى يتخرج الطالب وهو يعرف كل التفاصيل. إذن أحبتي المستمعين، الكثير من الكليات، الكثير من الأقسام في جامعة المستقبل راح نتعرف عليها، وطبعا احنا يوميا زملائنا وزميلاتنا دا يتحدثون عن هذه الكليات والأقسام، وتقدرون أيضا تروحون للجامعة وتستفسرون. موجودين كل الكادر موجود في الجامعة ويستقبلكم ويعرف كل التفاصيل، تاخذ انت وأهلك وتروحوا، أكيد راح يظلون يصورون.
1: أيضا أهم يميز هذا الصرح العظيم الدراسة التطبيقية والدراسة العملية
0: الميدانية مهمة جدا.
1: نعم الميدانية مثل ما ذكرتي، الطالب هنا راح يعيش فعلا دور الطبيب بكل تفاصيله، ما راح يعيشها كطالب فقط نظري، لا راح يكون هناك دراسة عملية وتطبيقية وميدانية بنفس الوقت.
0: من الأجواء الجميلة طبعا هي تساعد الطالب على الدراسة وتخفف من ضغوط الجانب العلمي. نشوف هذه الحدائق الجميلة، نادي الطلابي، المكتبة، وكل من يلزم تليفونه يبدي ياخذ صور بهاي الاجواء
1: أحلى
0: الجميله.
1: فقره التقاط الصور، لانه الاماكن حلوه، ومخرجنا يهدي هذه الاغنيه لكادر جامعه المستقبل.

اي نعم، مع جديد الاغاني، جديد الفنان محمود التركي، اوديو بعنوان كرسي القصر، كلمات المطور، الحان محمود التركي، ميكس علي الامير.

نعم مستمعينا، مستمرين وياكم وثاني جديد بفقرة جديد الأغاني الفنان محمد الفارس، أوديو بعنوان عرس هاي الأميرة. خلينا نشوف عرس منه. هذه كلمات محمد الجبوري وألحان يوسف الحميد، توزيع وميكس وماسترينج يوسف الحميد.

0: وأيضا عدنا جديد الفنان حسين الغزال أوديو بعنوان ما بينا عيب. مريم إيش قلتي من قبل شوية على هاي الأغنية؟
1: ما بينا عيب.
0: شنو الجديد؟ أكيد ما بينا عيب. طبعا هاي الأغنية من كلمات يوسف السوداني، ألحان حسين غزال، توزيع معتز قيثارة. خلينا نشوف شلون ما بينا عيب.

0: إذن استمعنا لجديد الفنانين محمود التركي، حسين الغزال، محمد الفارس. اليوم كلها عراقية.
1: نعم، اليوم الترند عراقي بحت وجديد الأغاني، ميكس حلو صراحة،
0: جميل جدا، متنوع
1: ما بين الحزين، ما بين الإيقاع الحلو، ما
0: خاصة
1: بين
0: عرس هاي الأميرة. نعم، سوى واسس كل شخص مقبل على الزواج.
1: نقولهم مبارك لكل من يحضر لزواجه بهذه الفترة أو اللي يتزوج من فترة قصيرة، فبالتالي هذه الأغاني حلوة شوية تشجيعية، سواهس للخطوبة وللارتباط والزواجات، ونتمنى لكم السعادة، ويا رب يديم الأفراح على بلدنا، ونشوف الكل دائما بفرحة عامة
0: وحتى
1: نبقى الجميع
0: بمود حلو. أريد مخرجنا ينطينا فاصل جميل جدا
1: عن ما يحضر نسولف النسالة،
0: كل شيء حاضر عنده. يلا. هو شلون كنت نلحق نقول شيء دام الفاصل جاهز.

0: يوم خرجنا رجعنا
1: ذكرت أيام زواجك واليوم أكيد أكو مثلا ناس إذا طالعة تجهز وهسه هي مثلا بالسيارة مشغلة صار لها حماس شوية واهس.
0: بس ليش يطلعون
1: بس هذا الحماس ما يفيد الرجال
0: يعني يحصلون يطلعون الصباح على البهذلة لما التحضيرات
1: مريم متخيلي هذا الحماس الزايد يخسر الرجال فلوسه هواي
0: لا هو خلاص يعني هو الرجال يتعب طول عمره لحد هاي اللحظات على
1: يصرفون
0: شوية وعلى طار الكرم اليوم موضوعنا
1: شنو؟ انت دللتي بتجهيزك
0: طبعا
1: والمطر تشلب وياك
0: اي ما قبل كم مره اجينا من وراء الجو بعدين
1: انت هاي ثاني اغنيه تتذكرين
0: اي مخرجنا متعمد هو هم هدانيه انا الصبح هم اسمع زميلاتنا رنا وازهار صادفت هي يوم الجمعه فهدولي هذه الاغنيه فلهذا اتذكر
1: والله يا مريم الاذاعه اسبوع كامل بس تهدي في شافاني انت ومصطفى
0: ما قصروا
1: ابدا فرحه جميله صدق يعني الترند الإذاعة كان مريم ومصطفى أجمل اثنين ربي يسعدكم إن شاء الله ويسعد
0: سعادة للجميع يا رب يسمعنا. واللي عندهم فرحة قريبة اسمه إذاعة المستقبل أكيد ما راح تقصروا ياكم بتذكيركم وتشجيعكم بهذه المناسبات
1: فرحة قريبة مرات هواي احنا نأجل فرحنا لحين مناسبة او مثلا نعم. واحد يتخرج او من المفروض احنا نعيش السعادة بكل تفاصيلها
0: اذا طلبت عندك سعادة لازم تعيشيها
1: مع
0: نعم يعني حسب
1: عيش السعادة
0: لا تنتظرون الغير يفرح وياكم يلا تفرحون فرحوا نفسكم بالتالي الفرحة معدية مستمعينا المقابل من يشوف
1: حلوة بلمت الأهل
0: نعم من يشوفكم فرحانين مرتاحين فبالتالي راح تكون عدوى بالسعادة والفرحة وهذه الراحة راح تعم على الجميع وتسبب طاقة إيجابية تنتشر بكل المكان فهذه الطاقة الإيجابية راح تستمر وياكم بأيام طويلة ممكن راح تغير حتى حياتكم أو ممكن نمط الحياة راح يتغير
1: طبعا أتكم. الأهم لازم نعرف مستمعينا أنه السعادة تنبع من الداخل أبدا لا تنتظر السعادة من شخص من أمر أنت إذا من داخلك كنت متفائل وتحب تكون سعيد صدق راح تسعد بكل الأشياء
0: سعد نفسك بأبسط التفاصيل
1: إذن ومن أسباب السعادة أكيد تسمع إذا جامعة المستقبل ونعطيكم التفاؤل الإيجابية ونروح لفقرة أخرى نسمع التقرير هسه نروح إلى موضوعنا وخلونا نسمع التقرير
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام
2: تتوقعين الكرم الزايد عادة حلوة لو مو ضروري نسويها
0: كرم العادي احنا كعراقيين متعلمين عليه يعني احنا ورثناها من اهن اجدادنا ابائنا فما نقدر نغيره حلو انا اشوف حلو انه احنا نضل نكرم لكن مو دائما نختار الاشخاص اللي يستحقون هذا الكرم
2: زين يعني الكرم الزايد يعني ضروري رايك يعني
0: لا مو ضروري واحد على قد حق يعني على قد مقدرته اكيد
2: احنا اليوم نشوف اكو ناس يعني تبالغ بالكرم بعدين من تنقطع يعني يعتبروها بخيلة
0: صح
2: يعتبروها
0: الاعتدال هو حلو بكل شيء يعني بأي شيء أي موضوع احنا بحياتنا الاعتدال هو حلو الكرم الزايد حتى ممكن يأثر على هو على صاحب العلاقة صاحب الشأن ممكن يضره فالأفضل انه يكون اعتدال بهذه الأمور
2: السلام عليكم
3: عليكم السلام
2: عندنا سؤال يقول الكرم الزايد عادة حلوة لو مو ضروري نسويها برأيك
3: الكرم الزايد أحيانا يكون حلو إذا كان الإنسان مقتدر ومتمكن وما يسبب له أي ضرر لكن إذا صار الإنسان يعطي فوق طاقته فقط حتى يحافظ على صورته قدام الناس هنا أعتقد
2: هذا مو كرم هذا تباهي يعتبر
3: لازم يراجع نفسه
2: نعم.
3: لأن مرات الإنسان الكريم يتعود الناس عليه وعلى كرمه وعلى تبذيره أيضا وبذخه وكل ما ساعدهم مرة صاروا يتوقعون منه المساعدة دائما
2: صح.
3: وإذا اعتذر مرة قالوا عنه تغير أو صار بخيل في حين قد هو عنده فد ظروف خاصة منع من هذا الكرم وهذا الشيء ممكن يضغط على الإنسان نفسيا وماديا لذلك لازم نعرف أن من حقنا نساعد الآخرين ومن حقنا أيضا نخلي حدود مو كل شخص يطلب منك لازم تلبي طلبه مو كل مناسبة لازم تصرف عليها مبالغ كبيرة حتى تقول الناس عنك والله هذا كريم الإنسان الحكيم هو اللي يعرف شو وقت يعطي وش وقت يأخذ والمن يعطي وبأي حدود
2: السلام عليكم
4: عليكم السلام
2: تتوقعين الكرم الزايد عادة حلوة لو مو ضروري نسويها برأيك
4: الكرم هو من أحلى الصفات اللي ممكن تكون بالإنسان، يعني خصوصا إذا كان نابع من القلب وما ينتظر المقابل شيء من عنده. بس برأيي أنه الكرم الزايد يحتاج إلى توازن، يعني لأن الإنسان اللي ينطي أكثر من قدرته ممكن أنه ويا الوقت يتعب أو يضغط على نفسه حتى يرضي الآخرين.
2: بس يعني مو بالضروري،
4: مو بالضروري، بس هو أكو فرق بين أنه تكون كريم وبين أنه تكون مستعد للتضحية بكل شيء عندك، حتى ما ترفض طلب أحد، حتى كلمة أنه تقول ما أقدر مو معناها أنه أنت تكون هنا بخيل، وإنما معناها أنه تعرف حدود إمكانيتك. والأحلى من هذا كله أنه ممكن يكون كرم الإنسان بقدرته.
2: حلو.
4: لأن الكرم الحقيقي هو مو أنه تعطي الشيء اللي أنت محتاجه وتعيش بعدين بضيق حتى تثبت للآخرين أنه أنت كريم، لا. الكرم هو أنه أنت إش قد ما تقدر وتساعد باللي تقدر عليه، بس لا تخلي الكرم الزايد عندك يكون سبب بظلم نفسك أو عائلتك.
2: شكرا جزيلا.
0: نعم مستمعينا، هذا كان موضوع حلقتنا، ويقول الكرم الزايد هل هو عادة حلوة؟ لا مو ضروري نسويها. نعم أكيد كنا معروفين بالكرم العراقي، خاصة احنا العراقيين، وأول اتصال قبل ما نسولف
1: طبعا هذا من كرم مستمعينا سألت تصلون ونسمع أصواتهم طبعا جميلة جدا هاي الصفات عند العراقيين وهو الكرم. وصباح الخير على مستمعنا
0: أول كريم ويانا.
5: ألو صباح الخير.
0: صباح العافية، شلونك أبو
5: شيم؟ صباح المبارك إن شاء الله عليكم مريم وأعتقد دكتورة أسراء.
0: حياك الله.
5: الله يحفظكم على الجنابي.
1: على الجنابي، شوف هسه فازت مريم وأنا تيهت بين صوتك وصوت أبو شيم.
0: بس نصينا صوت الراديو واسمعنا من التليفون.
5: إن شاء الله إن شاء الله دكتور، الله يحفظكم إن شاء الله.
1: اليوم أول كريم ويانا، صباح الكرم عليك.
5: الله يحفظكم إن شاء الله، كرم منعتكم يبدي وإن شاء الله كل الناس كرماء.
1: يا علي طبعا هاي الصفة معروفة جدا عند العراقيين، وإحنا نشوف مثلا مآدب الإفطار في رمضان، المواكب وما تقدمه في شهر محرم الحرام وصفار. نعم. الكثير من الكرم حتى لو كان يعني عنده أبسط ما يكون من إمكانيات، لكن هو يحاول يبذل أكثر شيء. تحدثنا عن هاي الصفة وشون نشوفها، هل هو إفراط وإسراف أم هو من الصفات النبيلة؟
5: لا دكتورة العزيزة وأختنا الغالية، هو الكرم ترى شجاعة.
1: أحسنت.
5: لأن إذا مو أنت شجاع مستحيل الإنسان، إذا ما يكون شجاع ما يكون كريم نهائيا.
1: طبعا مخرجنا اليوم وإحنا قبل ما ندخل البرنامج قال الكرم شجاعة فعلا. نعم اليوم نعم أنت تتفق نعم شجاعة أنه أنت تواجه نفسك وتكرم، والمال نعم هو أغلى شيء فأنت من تبذله.
5: إحنا هسه دكتورتنا العزيزة يعني هسه أنت من مثلا مخلية بإيدك فلوس مثلا، هسه هذا راتبك تستلميه وتخلينا بإيدك، يعني أنت عزيز عليك، هو أعز شيء هو المال والبنون يعني المدولة، بس المال من تخليه بإيدك كلش عزيز، ولكن من أنت تنفقه بسبيل أبسط شيء هسه عندنا إحنا العراقيين كنا هاي زيارة الإمام الحسين عليه السلام.
1: عليه السلام.
5: تصرف عليها ملايين ولكن قلبك ما يرف عليه.
1: والله وصلت مليارات من الإنفاق على الزيارة.
5: بأي شيء يعني أنت، فهو إن شاء الله تكون يعني الشجاعة هي اللي تولد الكرم.
1: طبعا معروفين العراقيين بكرمهم، حتى العوائل الفقيرة تبني
5: نعم
1: اللي
5: نعم
1: عندها، والجميل نشاهده من يجون ضيوف أو خطار رأسا يبادون لتقديم أفضل ما عندهم إكرام. وأيضا الكرم موجود في مساعدة
5: موجود
1: الفقراء،
5: وهو ترى الكرم، الكرم مو فقط في بالفلوس، الكرم بال يعني احنا عندنا هسه الكرم بس بالفلوس، لا ترى الكرم حتى بالكلام.
1: اي والله نعم. طبعا تدري يا علي انا اتفق وياك، اهم كرم هو انه كلمه طيبه باسلوب الحلو.
5: انت مرات انسان ما عنده فلوس ولكن يتلقاك اهلا وسهلا عيني
1: نعم الاسلوب يطيب خاطرك.
5: اي انت من يمك بعد ترتاح نفسيا، هو الكرم مو بس بالفلوس، لا
1: ويمكن يفوق تاثيره
5: المعامله الطيبه للناس، هذا اهم كرم.
0: نعم وايضا الكرم بالمشاعر، انه انت ما تقصر على
5: بس
0: حبك لاهلك،
5: كل الناس
0: كل الناس حلوه لوالدتك لابنك
1: يا علي
5: صح كل الناس عندها كرم وهاي إلا أبو شمس ما عنده كرم.
1: والله توقعتك
0: لازم يبسمر.
1: شوف أبو شمس سهمك
0: وصل
1: بالنباتات وريوق أول وريوق ثاني وجبته وخليته.
5: عمي قميص بألف دينار بالبالة ما طانية والله العظيم.
1: شوف هو ذاك اليوم حرامات ما سامع المكالمة أنا وياك فرجع اتصل. كون اليوم هو موجود ويسمعنا ونشوف كرم اتصال.
5: يكذب يسمعه هو اللي سامع هو اللي سامع البرنامج وقاعد بالخمسة يقول قاعد يصليت إذا يصلي هو.
1: والله يقول لا هو مو بس هيجي علي يقول أنا قاعد بالخمسة وزع رسائل لكل الناس يعني قاعد الناس.
5: هاي حقيقة أنا شد فيها لأني جزي رسالة يومية بالخمسة الصبح.
1: طبعا ابو شمس موجود ويمكن المخرج دمج الاتصاليا.
0: هلو صباح الخير.
1: اليوم من كرم المخرج.
5: صباح المبارك عليكم وعلى جميع
0: كاتب ابو شمس
5: وعلى جميع مستمعيكم ما حد على الجهاز.
1: انا راح اسوي هاشتاج القميص. القميص وين ابو شمس؟
5: كل شيء عندك خاطر النار محمد. عمي اشتري القميص وبعد ما لي شغله بيك يابا. مو راح احكيك على الكلام مو قصدي الكلام شكا على خاطر النبي. عمي تعال
0: احنا طبابين خير ان شاء الله.
1: لا انت دتعوفه ما تشتري له القميص وتواعد انه يدب تاكسيات ويروح اكثر من فلوس القميص.
0: جيب انت القميص وخلي
5: انت حتى بين الساعه بالتسعه وخمس دقائق بالعشره ما تجي قدام العالم كذا والله ما لك العاب.
1: زين شوف يمكن الرجال ما موجود وتتي تورط.
5: ما اعرف عمي لا انا لا ست دكتوره شوفي شلون يحكمها. يعني انا بالدوام وحدات.
1: زين انا عندي حجيب القميص هنا بالاذاعه احنا نصير ارض محايده.
0: دزه توصيل
1: زين انا اتصل على المخرج الى رايي
5: ست اسراء عزيزتي.
1: ها عيوني
5: شنو دزه توصيل غير اخذنا على ذوقي.
1: ماريد
5: دكتور على ذوق حتى لو تجيب لي فوق من الصرة.
1: هسه بس تطلعها للفلوس واشتري القميص.
5: بس طلع رحنا لهلك. تعال يا ابن الحلال
1: شوف ده يغني لك فوق ده يحشش. وين الكرام وهالسوالف تالتها قميص فرفح قلبه. طب الشتاء علينا. أقول لك زين علي إحنا نعوف القميص ونحاول قمصلة راح ينجلط أبو شمس.
5: يا الله والله عمي كل شيء قمصلة قمصلة بخمسة وعشرين ما بدي ثلاثين
1: من البالة أبو الشتاء علينا بعد قميص صيفي وين شو نسوي بيه بلوز.
5: أبو حسين أنت متعرف عشان أشتريك من البالة أنا أشتريك ماركة.
1: عشنها.
5: عمي ما اريد ماركه. هي المره من وراك حتى المره ام الماركه من وراك بعد حتى اتصال ما تتصل
0: راح تتصل بينا
1: شيرين وانت حياتنا
5: ايه ماركه بعدين ما اريد ماركه. عمي من
1: زين احنا نعوف القميص وعزمونا على غدا.
0: انتوا اهل الكرام انتوا اهل الكرام حلوها بيناتكم ان شاء الله الاتصال الجاي نريدكم متصافين. زين علي
5: ان شاء الله تحياتنا
0: ويخفضك يا رب. شكرا لك يا ابو شمس ويا علي تحياتنا لكم.
1: علي ارضى بالتوصيل وتبو شمس حل لنا اياها
0: هو اذا اقول لك من البالة بل بدينار يخلي علي 5000 توصيل.
1: اي والله شوف. واذا مستمعينا بالحديث عن الكرم فعلا هذا من كرم المستمعين انهم يتصلون ويضحكون ويشاركون هاي التفاصيل الجميله. هو اكيد الهدف مو القميص
0: نعم
1: بقدر ما هذا.
0: وايضا على فكره يعني نذكر مستمعينا انهم تعرفوا هنا من خلال البرنامج والاتصالات واحد يرد على راي الثاني فصار اكو تقارب
1: أجواء وحقيقة اشبه بعائله. وبالحديث عن كرم صراحه ما ننساه ايام اللي كانت تذكرنا بالعيد وتزلنا كليجه وهاي التفاصيل اللي حاول شاركنا شيرين عسل زين الخفاجي وغيث واسفه اذا
0: نسيت
1: ابو نبأ. مستمعين هواي احنا نحسكم جزء من عائله اذاعه جامعه المستقبل.

0: نعم مستمعينا، مستمرين وياكم وأكيد ننتظر اتصالاتكم على
1: بالاتصال
0: أرقامنا.
1: نشكر مخرجنا على كرم أنه هو راد يوقعنا بالفخو يا مدير البرامج.
0: تحياتنا لمدير برامجنا حيدر التلبي، وتحياتنا لمخرجنا اللي ما قصر أيضا.
1: سويتوا مؤامرة
0: أكيد مستمعينا. ننتظر اتصالاتكم ونذكركم بأرقام هواتفنا، اللي حافظها حافظها ويتصل بينا، واللي ما حافظها نذكركم بيها واتصلوا بينا نورونا ببرنامجنا على الهواء مباشرة. وأرقامنا 0783-5-6-6-7 والرقم الآسيا يا أسراء
1: 0773-5-6-6-7. حفظنا على غيبنا أكثر من أرقامنا
0: أكيد. إذن وننتظر اتصالاتكم
1: مستمعينا. موضوعنا هو عن الكرم، والعراقيين معروفين بكرمهم. إذن اتصال هاتفي آخر ونقول له صباح الخير.
2: صباح الخير. صباح الكرم
1: الورد
2: على دكتورتنا، الله يخليك. صباح الخير على ست مريم الغالية،
0: حياتي.
2: صباح
0: الله
2: الخير على مخرجنا الغالي، تحياتي لكم، تحياتي لهاي الإذاعة الجميلة الراقية. يا ربي يحفظكم ويخليكم.
1: أنتوا جزء من هذه الإذاعة يا هيام، وإحنا نتذكركم سواء اتصلتوا أو ما اتصلتوا، ما تغيبون عن بالنا. واليوم موضوعنا عن الكرم، شنو الكرم عند هيام؟
2: والله أجمل شيء هو عند الإنسان هو الكرم. الكرم شجاعة يعني، أول الكرم هو اللي عندكم أنتم مطينا الكرم، هذا البرامج الجميلة وهاي الإذاعة الراقية، والله العظيم أنتم صاحبين الكرم.
1: شكرا لك. هيام، لو خيرتي بين الكرم المالي وكرم المشاعر، كرم الكلمة الطيبة، أيهما تحسي أهم وتختاري أولا؟
2: كرم المشاعر.
1: يعني أحياناً عن كرم المال،
2: كرم المشاعر، كرم المال، لكنه يعني ماكو يعني تبادل بالكرم للأسف.
1: اليوم أكو بعض ما عندهم تبادل فعلاً بالكرم. أحسنتي طرقتي لهذا الموضوع. اليوم إحنا نتعامل بكرم مع البعض، لكن للأسف ما يردون الكرم.
2: السشوان يعني والله دائما يعني ذكرت ست أسراء
1: طبعا، واحنا هم يام هيام احنا تقولين عندنا كرم، فنحب نبارك لك على معدلك. حسب ما عرفنا حصلتي على معدل 93 بالخارجي. حقيقة انت امرأة رفعتي راسنا وفرحتينا بهذا المعدل،
0: جدا مجتهدة.
2: شكرا جزيلا والله يعني من التعب والمثابرة جبت هذا المعدل، الحمد لله وشكرا.
1: والله صدق فرحتينا بهذا المعدل. احنا هاي الفترة كلها وديك انتي تدرسين وتقولين ادعينا وتطلبين الدعاء، فانتي نلتي تعبك معدل عالي جدا.
0: نعم،
1: يا مريم
0: هذا دليل واثبات على انه ماكو وقت معين للدراسة او انتهاء الدراسة، مستمرة بكل الاعمار وبكل مراحل حياتنا، والمطول امل موجود عندنا وتفاؤل، فاكيد النجاح موجود ويرافق حياتنا.
1: احنا باسمنا نقدم لك التهاني والتبريكات بحصولك على هذا المعدل، والف ألف مبارك، ويا ربي انطلاقة لمسيرة علمية ونجاحات وتفوق.
2: شوفي هو هذا الكرم ست أسراء، أني بغيابك ووجود تاني والله دائما أمدح فيك.
1: شكرا جزيلا،
2: لأنه هو دائما ذكريني بالعيد برامج انتي وست مريم الغالية، والله العظيم هاي يعني أجمل كرم.
1: تستحقين هذا الشيء لما قدمتي من لطف وتواصل.
2: يا قلبي
1: ألف مبارك لك. عيوني
2: طبعا على الهواء. أنا أقول الحمد لله، السلامة لست أزل الغالية، إن شاء الله صحة وعافية.
0: شكرا لك يا هيومة، دائما تذكرينا وما تقصرين.
2: الله شاهد يعني عبالي يعني بعتها داخلة بالمستشفى، ردت أروح أزورها.
1: هذا من لطفك وكرم أخلاقك أكيد. إحنا نشكرك وتحياتنا لزميلتنا أزل والشفاء العاجل، ومبارك إليك ونكرر مباركتنا. والمخرج يحب يهدي لك أغنية بهذه المناسبة الجميلة.
2: شكرا لاتصالك. يعني 98 أو 9 لكنه يعني هذا المعدل
1: 93 معدل عالي جدا، وأكيد أنت عندك التزامات وعمل وضغوط اجتماعية والتزامات كثيرة، رغم هذا قدرت تجيبين معدل يحلم به طلاب قاعدين ومتوفر لهم كل سبل الراحة، وما قدروا يجيبون هذا المعدل أصلا أقل منه بهواي. أنت حققتي إنجاز كبير يا هيام، افتخري بروحك على هذا الإنجاز. إحنا أيضا نفتخر بيك، ونسمع هذا الفاصل من مخرجنا.

0: نعم مستمعينا، أحيانا الكرم الزايد يكون على حساب الشخص نفسه، يصرف أكثر من قدرته سواء بالمشاعر ويتعب، لكن الطرف المقابل ماكو له تقدير، ويحس الناس تعودت على عطاءه وتعودت على أنه هو دائما يبادر ويكون كريم ويتحمل، بالتالي راح يوصل لنقطة يتعب بيها، وبالتالي راح يسبب له تجريح لمشاعره ونفور من الطرف المقابل.
1: إذن على قدر ما تأخذ تعطي.
0: نعم.
1: طبعا إحنا كرم المشاعر من نريد نتحدث يا مريم، لابد أن نقف إجلالا لكرم الأم في حبها عطائها مشاعرها وأيضا الأب. إذن هذا الكرم الحقيقي إحنا نلقاه اللي هو بدون مقابل، ما دون ذلك يكون بمقابل على قدر ما أخذ أعطي. لكن اليوم إحنا نشوف أكو ناس بإمكانيات مالية بسيطة جدا لكن سعداء.
0: نعم.
1: نشوف اللي يشاركهم حياتهم منطيهم كرم الكلمة الطيبة الإحساس به، فنشوف رجل ممكن يرجع للبيت. نعم. يشوف كرم زوجته بأنه تلقى
0: الملكة الحلوة الابتسامة أيضا
1: فعلا ينسي. نعم. وبالمقابل أكو نساء أرجلها على قد إمكانيته، ما عنده قدرة يجيب لها الذهب ولا يصعدها سيارات الفارهة ولا السفر، ولكن كلماتها الطيبة، كرمها بمشاعر، بتشجيعها ومساندها
0: أيضا
1: يخليها
0: واكتفائها
1: يخليها تستغني عن هاي المتطلبات رغم أهميتها ولا حب المرأة لهذا الجانب. إذا أنت ما كان عندك القدرة والكرم المالي، خلي أقلها عندك الكرم العاطفي وبالمشاعر، هاي يكون أجمل وأهم لدى كثير من الناس. أنا مرة سمعت مقطع فيديو يقول ما حد مات من قلة الأكل والشرب وهذه الجوانب يعني المالية، لكن أكو ناس تتأذى وممكن تصل إلى أنه تخسر نفسها نتيجة قلة المشاعر. إذن ماكو أحلى من المشاعر والكرم بالمحبة والتفاؤل والإيجابية.

0: حقيقة أحيي مخرجنا على اختياره لهذا الفاصل الجميل واللي ذكرنا بموضوع مهم. كان قبل النسوان يروحن يلتمن خبزاً وهن من يرجعن المريضة والتعبانة يدزولها الخبز وعلى طريقهن وهن يوزعن، وإذا إجا رمضان المبارك نشوف وقت المغرب والأذان تتبادل الصيانة والمواعين بين الجوارين. هذا كرم جميل جداً كل من يشارك باللي عنده ويا جيرانه. وأما إذا نزل جار جديد نشوف كل الشارع والمنطقة تحاول تبادر غداكم علينا اليوم، عشاكم علينا اليوم،
1: والصواني تجي لباب البيت،
0: ومن أفضل الأكل يقدموه، ولحد ما يستقر الشخص وهو وعائلته ببيتهم تبقى هاي الأيام أنه هي عبارة عن كرم من الجوارين. أنا شخصيا إلى الآن عشت هاي التجربة من خلال انتقالي قبل أشهر لبيتي، كان في رمضان قبل أشهر جوارينا شالونا هاي المسألة. لا ومو بس هاي، يذكرون انه عندي اطفال فهذولا خطية خاف الريوق مالتهم، فهاي العادات والكرم عند العراقيين ربي ما يقطعها عنا، وتحياتنا لكل عوائلنا الكريمة.
1: آمين يا رب، فعلا حلوة هذه الصفات اللي احنا نتميز بيها كعراقيين.

0: ويا ريم الفلا، وين هسا احنا نروح؟
1: نروح نكمل بأقسام جامعة المستقبل ونعرف مستمعينا على هذه الأقسام الطبية حصراً.

0: هالابتسامة الحلوة مين تجيبيها؟
1: أبسط شيء ممكن نقدمه من ضمن الكرم أيضاً فالابتسامة. الابتسامة مستمعينا أبسط شيء ممكن تغير به حياة الإنسان، وبكلية طب الأسنان جامعة المستقبل نصنع هالابتسامة من العلم والإتقان.
0: أجمل شيء الابتسامة، الابتسامة حلوة مثل ابتسامتك، أريد نعرف تفاصيلها.
1: 5 سنين من الدراسة الصباحية بين المختبرات والعيادات التعليمية تتعلم بيها شلون تشخص وتعالج وتبتكر حلول حديثة تخلي ابتسامة الناس أجمل وأصح. طبعا مستمعينا القبول يقبل خريجي الدراسة الإعدادية الفرع العلمي الأحيائي، والدراسة تكون صباحية. وأيضا التحق يا مستمعنا ويا طلابنا، التحقوا بكلية طب الأسنان جامعة المستقبل، وخلي إيدك تصنع الجمال وابتسامتك تزرع الثقة.

وأحيانا الابتسامة الجميلة قد تتطلب صيدلي شاطر حتى يعطينا العلاج لتكتمل. مو كل علاج حبة دواء، أحيانا العلاج فكرة، دقة وضمير إنساني. بكلية الصيدلة جامعة المستقبل، الطالب يتعلم شلون يكون جزء من منظومة إنقاذ الأرواح. 5 سنوات من الدراسة الصباحية تمزج بينها بين العلم والتجربة، تتعلم صناعة الأدوية وتحليلها وتقديم المشورة الطبية الصحيحة للناس. أحبتي المستمعين، القبول في كلية الصيدلة بجامعة المستقبل يقبل خريجي الدراسة الإعدادية الفرع العلمي الأحيائي، مدة الدراسة 5 سنوات. التحق بكلية الصيدلة جامعة المستقبل وخلي علمك يصنع شفاء وإنسانيتك توصل الدواء بأمان. أيضا أحبتي المستمعين، مو كل بطل يلبس درع، بعض الأبطال يلبسون مريول أبيض ويهتمون بروح المريض قبل حتى العلاج. بكلية التمريض جامعة المستقبل نعلمك تكون الإنسان الأقرب للألم والأقوى بالعطاء. 4 سنوات من الدراسة الصباحية تتعلم بها مهارات التمريض والرعاية من التعامل مع الحالات الحرجة إلى الإسعاف والإنعاش والقبالة والتوليد. إذن القبول في هذه الكلية لخريجي الدراسة الإعدادية الفرع العلمي الأحيائي وخريجو إعدادية التمريض الأوائل من المعاهد التقنية قسم التمريض تقنيات التمريض القبالة والتوليد الإسعاف الفوري والإنعاش. مدة الدراسة 4 سنوات كلية التمريض بجامعة المستقبل. هنا تصير العناية رسالة والرحمة مهنة والإنسان أولاً.

أول خبر مستمعينا الكرام، جامعات المستقبل ترسم ملامح مرحلة جديدة للدراسات العليا، برامج دولية تستجيب لسوق العمل وتعزز فرص الطلبة والباحثين.

برئاسة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي رئيس جامعة المستقبل، عقد اجتماع لمراجعة الاستعدادات والمتطلبات النهائية الخاصة ببرامج الدراسات العليا المستضافة في الجامعة، بما يضمن جاهزيتها للانطلاق خلال العام الدراسي الحالي وفقا على المعايير الأكاديمية والتنظيمية. وناقش الاجتماع الاستعدادات الخاصة بمجموعة من البرامج المستضافة من جامعات دولية رصينة، وفي مقدمتها برنامجا هندسيا النظم الإلكترونية وعلم التشريح السريري المستضافة من جامعة العلوم الماليزية، إلى جانب برامج القانون الدولي العام والقانون الإداري وإدارة الأعمال والتمريض وطب الأسنان المستضافة من جامعة المنصورة في جمهورية مصر العربية. وتكتسب هذه البرامج أهمية خاصة للطلبة الباحثين لما توفره من فرص أكاديمية نوعية للاستفادة من الخبرات العلمية والمناهج المتقدمة للجامعات الشريكة والانفتاح على التجارب الدولية، وأيضا تعزيز مهارات البحث العلمي والتخصص الدقيق. كما تمثل هذه البرامج منصة مهمة لبناء قدرات أكاديمية ومهنية أكثر ارتباطا بمتطلبات سوق العمل، بما يعزز فرص الخريجين في المنافسة والتميز، وأيضا يفتح أمام الباحثين آفاقا أوسع للتعاون العلمي وتبادل الخبرات وإنتاج بحوث ذات قيمة وذات تأثير. وأكد رئيس الجامعة ضرورة استكمال جميع المتطلبات اللازمة لإطلاق البرامج ضمن التوقيتات المحددة، بما يشمل إصدار الأوامر الخاصة بمسؤولي البرامج وإجراءات القبول والتسجيل وتشكيل اللجان الامتحانية، فضلا عن توفير المتطلبات والدعم اللوجستي وتوثيق الإجراءات الأكاديمية والإدارية، بما يضمن انسيابية العمل وجودة التنفيذ.

والخبر الثاني من أخبار جامعة المستقبل. السيد رئيس جامعة المستقبل يلتقي بالطلبة الذين أنهوا تدريبهم في المملكة المتحدة ويشيد بجهودهم وانضباطهم المتميز في إطار رعاية الكفاءة الطلابية والمتابعة المستمرة للمخرجات التدريبية الدولية. التقى الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي رئيس جامعة المستقبل بوفد طلبة المشاركين في البرنامج التدريبي الدولي عقب اختتامهم الناجح للبرنامج العلمي والثقافي الذي استضافته جامعة غرب إنجلترا المملكة المتحدة. وأشاد الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي خلال اللقاء بجهود الطلبة وانضباطهم المتميز وبالمستوى الذي أظهروه خلال فترة التدريب، مؤكداً إن مشاركتهم عكست صورة مشرقة عن طلبات جامعة المستقبل. وأكد رئيس الجامعة أهمية استثمار الطلبة لما اكتسبوه من معارف ومهارات وخبرات خلال البرنامج ونقل التجارب والدروس المستفادة إلى زملائهم، بما يسهم في توزيع دائرة الاستفادة من فرص التدريب الدولي وتعزيز المهارات الأكاديمية والشخصية والمهنية. من جانبه أيضاً أكد الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري مدير الإشراف العلمي والأكاديمي إن هذا البرنامج يمثل ثمرة للجهود المستمرة التي تبذلها رئاسة الجامعة في تحويل فرص التعاون الأكاديمي الدولي إلى تجارب تعليمية وتدريبية ملموسة يستفيد منها الطلبة بصورة مباشرة وأوضح. إن البرنامج يمثل التجربة الأولى من نوعها في إطار التعاون مع الجامعات البريطانية، ويأتي ضمن سلسلة من المبادرات الدولية التي نفذتها الجامعة مع جامعات في المملكة المتحدة ومصر وتركيا، بما يعكس توجهها نحو تدويل التعليم العالي وتوسيع حضورها الأكاديمي على المستوى الدولي. وفي ختام اللقاء كرم الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي الطلبة المشاركين بمنحهم شهادات تقديرية تقديراً لالتزامهم ومشاركتهم الفاعلة وتمثيلهم المشرف لجامعة المستقبل، وتشجيعاً لهم على مواصلة تطوير قدراتهم والاستفادة من فرص التدريب والتبادل الأكاديمي الدولي التي توفرها الجامعة.

0: ومن أخبار جامعة المستقبل ننتقل لفقرة أخرى من برنامج على هواكم وهي الأبراج. نعم مستمعينا، وبداية الأبراج وأول برج نشوف توقعاته لهذا اليوم وهو برج الحمل، برج
1: الأسرة. اليوم أنا متواضعة جدا، يعني أدري هو أول برج وأحلى برج وأهم برج وحاطي أول شيء، بس أنا حتعامل بتواضع ما أتمنى.
0: خلي نشوف. مهنيا يا أصحاب مواليد برج الحمل، يوم نشيط وقد تنجز مهمة وقد تنجز مهمة مؤجلة وتثبت قدرتك على التعامل مع الضغوطات.
1: مريم ما بيحي لا ضغوطات ولا أتعامل ولا أنجز مهام،
0: بس عادي تدبريها لما تدبريها
1: اليومين تبعد وارتاح.
0: عاطفيا فرصة جميلة للتقارب وقد تسمع كلاما يطمنك من شخص مهم.
1: والله يا غير بس الوالدة تخابرني تقولي أبوك زينة.
0: الله يحفظها يا رب.
1: الله يسلمك. إذن من الحمل إلى مواليد برج الثور، وطبعا قيصرا دائما دا أتذكرك أحاخذ منك أجرة إذا يعني تمام البرج، أصرف لك مكافأة بالأبراج. مواليد برج الثور، مهنيا خطوات ثابتة ونتائج جيدة، وقد تحصل على تقدير لجهد بذلته مؤخرا أو صرف مكافأة أو هدية من مدير البرامج.
0: هاي من عدها من عدها.
1: أو ريوق يعني مريومة باعتبار مسؤولة عن المؤونة. عاطفيا الاستقرار حاضر وحوار بسيط قد يقربك أكثر ممن تحب. حوار بسيط كرم المشاعر اللي نتحدث عنه اليوم.
0: نعم. ونكمل
1: نكمل
0: لا فاصل
1: لا خلينا نكمل
0: خلينا نكمل نروح للجوزاء. الجوزائين مهنيا اتصالات وأفكار جديدة تفتح أمامك فرصة تستحق الاهتمام. يا جوزاء عاطفيا لا تتردد بالتعبير عن مشاعرك، فالصراحة تصنع فرق كبير.
1: اليوم كنا عن كرم المشاعر،
0: كنا صريحين وما قاعد يلحقنا.
1: السرطان، مواليد برج السرطان، مهنيا ركز على أولوياتك ولا تشتت نفسك بأمور جانبية وستصل إلى نتيجة مرضية. عاطفيا يا سرطان أجواء دافئة وقد تحمل لك الأيام المقبلة بداية عاطفية مريحة. عبالي بداية عاصفة لين تجي الشتاء.
0: لا بعد وقت العواصف،
1: خلينا بس بالأجواء العاطفية
0: ونروح إلى برج الكيوتين.
1: تحياتنا لمنار اللي بهذلت الأسد وهي تقول عليها كيوت، يا حسابت الكف شمالتي.
0: مواليد برج الأسد مستمعينا، مهنيا يقول لكم الحظ حضوركم قوي، قد تحصل على فرصة لإثبات إمكانياتك أمام الآخرين. عاطفيا يا أسد جاذبيتك واضحة وقد يكون هناك اهتمام من شخص ما بتوقعه.

0: نتحدث عن الكرام وضيفوا عليها الواسطات. شوف وصلنا برج العذراء، برجك مريم، شوف الفاصل الحلو من المخرج.
1: أنا ما مركزة. لا هو طلع قبل برجي.
0: أي هو مهد برج العذراء.
1: لو بعدها قول إلي.
0: طبعاً إحنا يوم الأحد، أنت أكيد تسمعين مصطفى لازم يطلع قبل برج العذراء فاصل يخبل.
1: سمعتي مستغربت.
0: شوف الدلال.
1: لأن أكو مهنية يعني ماكو واسطات بالموضوع.
0: لا للأمانة.
1: أحلى فاصل. شي يقول برج اليوم؟
0: مريومة ومواليد برج العذراء مهنيا يوم إيجابي. تمام يوم إيجابي.
1: دائما إيجابي.
0: يعني باعتبار إحنا وقيصر قبل شوي بتواضع اليوم إحنا وقيصر وياك إيجابي. يوم إيجابي لمواليد برج العذراء يحمل لهم إنجاز أو خبر يرفع معنوياتهم ويقتربون من هدف يسعون إليه. أمورش طيبة.
1: صارت قبل
0: أكو أهداف وأمور ما ندري بيها.
1: صارت قبل يومين
0: إن شاء الله يا ربي على طول. عاطفيا أجواء لطيفة ومستقرة وتقيد تعيش لحظة جميلة مع شخص قريب من قلبك. الأمور طيبة
1: إن شاء الله. أصحاب مواليد برج العذراء دائما هيك أمورهم طيبة لأن يستحقون لكل حبابين بكل تواضع.
0: شوف التواضع.
1: ونروح على الميزان. مهنيا يا ميزان التعاون.
0: المخرج بعد عنده كرم عالي جدا.
1: مخرجنا اليوم كلش كريم بالفواصل.
0: بعدنا يعني بالعذراء. اي هذا فاصل للعذراء. الحمل ما بي فواصل يعني انقطع.

0: يعني هسه احنا مخرجنا شوف ما شاء الله جوابه حاضر.
1: قلت له ليش بس العذراء؟
0: قال هو انا برج الثور ما طلعت لأي فاصل باعتبار هو برجه، فيعني هيك والله سكتتني صدق، هو ما دار حتى روحه.
1: اي يعني هسه شوي قبل وبعد البرج صارت اجواء
0: لطيفه. قول يوم ايجابي مثلا.
1: كمل الابراج انت يعني ما رضيت خلاص.
0: زين الميزان شو يقول يا مريم؟
1: الميزان مهنيا التعاون مع الاخرين راح يكون مفتاح نجاحك، وقد تحصل على مساعده في الوقت المناسب. عاطفيا يا ميزان، فرصه لانهاء فتور او سوء تفاهم وعوده الاجواء الى طبيعتها.
0: طبعا ننتقل لبرج العقرب، وقبل ما انتقل لبرج العقرب انا اسعدني جدا انه زميلتنا مريم اللي تخرجت هي قبل مده قصيره وكملت مسيرتها مباشره بنجاح كبير في اذاعه جامعه المستقبل، وتم تكريمها كطالبه تخرجت ومجتهده وقدرت تشتغل على خامه صوتها وتنمي موهبتها، وتصبح اليوم هي احد اعلاميات بابل اللي احنا نفتخر اليوم وانت ويانا.
1: وهذا سعيدة جدا بهذا الاطراء الجميل وشهاده جدا اهتز بها منك صاحبه خبره قديمه حبيبتي. شكرا لك يا سراوي، وشكرا لكل
0: مريم. نجاحك حقيقه يستحق، لان يعني احنا خلال عملنا مثل ما قلتي قد انا عملت لي سنوات شفنا كثير من الخريجات. تحياتنا لابو ورده منورنا بالاستوديو، كثير من الخريجات جوي وهنا همين حتى يحاولون ينجحون بهذه المسيرة، لكن الإعلام هو موهبة خامة صوت بالإضافة إلى الجانب الأكاديمي والمعلومات. أنت قدرتي بمدة قصيرة تجمعيهن كلهن وتتميزين وتنجحين، حقيقة نجاحك يسعدنا.
1: لازلت في البداية وأطمح إن شاء الله أن أطور نفسي شوي شوي، وأكيد أتعلم من كل زملائي وكل أصحاب المهنة اللي حوالي، وأني أكيد مستمرة بالتعلم. بدل ما راح أقول أنه أنا وصلت لنقطة بعد ما أتعلم، لا مستمر إن شاء الله أتعلم، وشهادة جدا أعتز بيها يا سارة.
0: نتمنى لك كل النجاح يا مريم
1: وتوفيق للجميع يا رب، ونكمل برج الحكومة
0: العقرب.
1: اي راح يعطونا
0: من عندنا عقرب احنا بالاذاعه
1: يعطونا شويه
0: عندنا عقرب حباب. عقرب حباب، عقربنا خوش،
1: عقرب كيوت.
0: مواليد برج العقرب، وتحياتنا لمدير البرامج حيدر الشلبي. مو اسمه حيدر الشلبي،
1: اي اتذكر اسمه
0: اعتقد هيجي اليوم راح يخصم مني. مهنيا لا تستعجل النتائج، فالتأني في قرار مهم سيكون صالحك، على كيفك يا حيدر. وكل مواليد برج العقرب، عاطفيا مشاعرك واضحه وتحتاج فقط الى خطوه بسيطه حتى يصبح موقف الطرف الآخر واضح. يدي يصير عندك كرم لا أنت خلص بعد راحت عليك المشاعر.
1: طحن المشاعر. أما مواليد برج القوس مستمعينا، يوم مناسب للتغيير وتجربة فكرة جديدة، وقد تكتشف فرصة لم تكن بالحسبان. عاطفيا يا قوس، تواصل مفاجئ أو لقاء لطيف قد يغير مزاجك نحو الأفضل.
0: أما مواليد برج الجدي، مهنيا مسؤولياتك كثيرة، لكن التنظيم يساعدك على إنهاء يومك بنتيجة مرضية. عاطفيا تجعل انشغالك يبعدك عن شخص يحتاج الى اهتمامك وكلامك. وتحياتنا استاذ زيد الشوكه من مواليد برج الجدي.
1: اما الدلو، اذاعتنا مواليد برج الدلو، مهنيا فكره جديده قد تتحول الى خطوه مهمه في مسارك، فلا تتجاهل هذا الحدث اللي يصدر منك. عاطفيا يا دلو، مفاجاه بسيطه قد تحمل لك فرحه، وربما تسمع كلاما كنت تنتظر سماعه.
0: وعن وفاء المراه باعتبار مواليد برج الجدي ومصطفى يتفاصل للعذراء ويخبص روحه، وانت حتى ما يعني اعطيتي تحيه.
1: مو حتى ما يقولون من حازه لطرف معين.
0: زين ازيكم،
1: مو شوفي انا ما ذكرتها وذكرتيني، لو ذكرت ايش اسوي؟
0: زين جدا مواليد برج الدلو زملائنا مصطفى
1: زيكو القزويني، اكيد تحياتنا
0: مصطفى زيكو ومصطفى القزويني تحياتنا لهم. نختم بالحوت، مهنيا تركيزك جيد قد تتمكن من حل مشكله كانت تشغلك منذ فتره. عاطفيا يوم هادي ومريح وفرصه للتقارب واظهار مشاعرك بطريقه اجمل. اذا وصلنا الى الختام، ما حنطول عليكم، راح نختم مباشرة.
1: نعم، تحياتنا لكل مواليد وأصحاب الأبراج، نتمنى لكم الحظوظ الجميلة ويومكم إن شاء الله يكون محقق بالإنجاحات وطاقة إيجابية. كنا وياكم بالإعداد والتقديم أني مريم الزبيدي وزميلتي الجميلة المتألقة أسراء الخفاجي، وخلف المكسر رافقنا بالإخراج قيصر الجراح
0: بفواصل
1: جميلة.
0: ولو اليوم ما داران
1: اليوم كان أكو ميكس غريب ما بين الأفراح وما بين الكرم وما ما بين حقيقة المشاعر الحلوة.
0: وإحنا أيضا نتلقى كرم من متصلين ومستمعين ونتعامل معهم بكرم الإيجابية التفاؤل الطاقة اللي على أمل أنه إحنا نعطيكم دفعة جميلة للتوكل على الله والابتسامة والتفاؤل. نواجه الحياة صعوباتها نواجهها بابتسامة وتوكل وتفاؤل حتى نكمل هذا اليوم.
1: نتمنى لكم يوم جميل. شكرا لكل من اتصل بينا وكل من شارك واستمعنا أيضا. شكرا لكل من استمعنا مثل ما قال زميلتي. نلتقيكم في حلقة أخرى في أمان الله. وإلى اللقاء.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: صباحكم خير وسعادة من إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الحادية عشر صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل FM.
2: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM
3: صباح السعادة. المستقبل FM.

ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها بكل شوارع بابل 91.7 FM.

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

مكانك إذاعتك جوك لتعرفه. المستقبل FM الأولى في بابل. أغنية جديدة تسمعها هسه على المستقبل FM.

0: نحن لا نبث الصوت فقط، بل نزرع الفكرة ونرسم المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: أغنية جديدة تسمعها هسه على المستقبل FM.

مستقبل اف ام ما تتقلد. ثبتها شتنتظر لينبيها كل اللي ببالك. المستقبل اف ام.

تسمع المستقبل اف ام. مو بس نسمعك الاغاني، نكتبها بالراديو يمك. المستقبل وبس.

لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو الأفق.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: وحدك بالساحة، انت يا إذاعة جامعة المستقبل.

مميز مسمع المستقبل اف ام. واحد وتسعين فاصلة سبعة موجة تتميز بصوتها الخرافي.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يصل بغداد بعد اختتام جولته الأوروبية الرسمية. رئيس الوزراء: العراق ينعم باستقرار سياسي واقتصادي ونظام ديمقراطي يدعم عمل المؤسسات. وزير الخارجية يبحث مع نائب نظيره الألماني وضع القوات الألمانية في العراق في ضوء انتهاء فترة وجود التحالف. المتحدث باسم الحكومة: دعوة أكثر من 50 شركة ورجل أعمال ألماني لتعزيز الشراكة الاستثمارية مع العراق. رئيس الوزراء يؤكد توافر فرص كبيرة لتوسعة التعاون مع شركة سيمنز. إصابة 4 عسكريين بينهم ضابط بانفجار عبوة استهدفت همر شمال غربي كركوك. خام البصرة يقفزان فوق $100 مع ارتفاع أسعار النفط العالمية. طهران تستعيد 207 سجناء إيرانيين من العراق. وكامب نو يستضيف نهائي أبطال أوروبا 2029. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل يونيفرسيتي راديو.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام،
1: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
2: الكل عم يسمع. المستقبل اف ام

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: بابل اف ام 91.7 الاولى في بابل.
1: حمل تطبيق اذاعه جامعه المستقبل حتى تسمعنا وين ما تكون.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة، إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى البابل.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

0: بالسيارة
1: نظام
0: الأمان عليك والأغاني علينا. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل. هز الدنيا طول بعرض. أنت يا راديو المستقبل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يصل بغداد بعد اختتام جولته الأوروبية الرسمية. رئيس الوزراء: العراق ينعم باستقرار سياسي واقتصادي ونظام ديمقراطي يدعم عمل المؤسسات. وزير الخارجية يبحث مع نائب نظيره الألماني وضع القوات الألمانية في العراق في ضوء انتهاء فترة وجود التحالف. المتحدث باسم الحكومة: دعوة أكثر من 50 شركة ورجل أعمال ألماني لتعزيز الشراكة الاستثمارية مع العراق. رئيس الوزراء يؤكد توافر فرص كبيرة لتوسعة التعاون مع شركة سيمنز. إصابة 4 عسكريين بينهم ضابط بانفجار عبوة استهدفت همر شمال غربي كركوك. خام البصرة يقفزان فوق $100 مع ارتفاع أسعار النفط العالمية. طهران تستعيد 207 سجناء إيرانيين من العراق. وكامب نو يستضيف نهائي أبطال أوروبا 2029. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام،
1: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 161، 0783 مكعب 1 مكرر 161. المستقبل اف ام، الاولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
2: المستقبل اف ام، مليانة اغاني.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: حتفتر العراق وانت بمكانك. المستقبل اف ام.
1: تدخنين؟ لا. اتشربين؟ لا. اترقصين؟ لا. ما انت جمع لا؟

هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثاً غنياً بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا

الشيخ محمود الحصري. هو الشيخ محمود السيد خليل الحصري أحد أشهر قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي، له العديد من المصاحف المسجلة بروايات مختلفة. ولد في غرة ذي الحجة سنة 1917 في قرية شبرة لطنطا بمحافظة الغربية في جمهورية مصر العربية. كان والده قبل ولادته قد انتقل من محافظة الفيوم إلى هذه القرية التي ولد فيها، وهو قارئ قرآن مصري أجاد قراءة القرآن الكريم بالقراءات العشر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من اهتدى.
1: صدق الله العلي العظيم. انتقل والده قبل ولادته من محافظة الفيوم إلى قرية شبرا حيث ولد الحصري. أدخله والده الكتاب في عمر 4 سنوات ليحفظ القرآن الكريم، وأتم الحفظ في 8 من عمره. كان يذهب من قريته إلى المسجد الأحمدي بطنطا يوميا ليحفظ القرآن، وفي 12 من عمره انضم إلى المعهد الديني في طنطا، ثم تعلم القراءات العشر بعد ذلك في الأزهر، وأخذ شهاداته في ذلك العلم أي علم القراءات، ثم تفرغ لدراسة علوم القرآن لما كان لديه من صوت متميز وأداء حسن. وفي العام 1944 تقدم إلى امتحان الإذاعة، وكان ترتيبه الأول على المتقدمين للامتحان. وفي العام 1950 عين قارئا للمسجد الأحمدي بطنطا، كما عين في العام 1955 قارئا لمسجد الإمام الحسين عليه السلام في القاهرة، وكان أول من سجل المصحف الصوتي المرتل برواية حفص عن عاصم، وهو أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن الكريم ترعى مصالحهم وتضمن لهم سبل العيش الكريم، ونادى كذلك بضرورة إنشاء مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم في جميع المدن والقرى، وقام هو بتشييد مسجد ومكتب للتحفيظ في القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الصالحين.
1: صدق الله العلي العظيم. أدرك الشيخ الحصري منذ وقت مبكر أهمية تجويد القرآن الكريم وفي فهم القرآن وتوصيل رسالته، فالقراءة عنده علم وأصول، فهو يرى أن ترتيل القرآن يجسد المفردات القرآنية تجسيدا حيا، ومن ثم يجسد مدلولها الذي ترمي إليه تلك المفردات، كما أن ترتيل القرآن يضع القارئ في مواجهة عقلانية مع النص القرآني، تشعر القارئ بالمسؤولية الملقاة على عاتقه. وقد تزوج الشيخ الحصري في العام 1938، وكانت معظم مسؤوليات التربية تقع على كاهل زوجته بسبب انشغاله بعمله وأسفاره، ويروي أحد أبنائه أنه كان يعطي كل من حفظ سطرا قرشا بجانب مصروفه اليومي، وإذا أراد زيادة يسأل ماذا تحفظ من القرآن، فإن حفظ وتأكد هو من ذلك أعطاه، وقد كانت له فلسفة في ذلك، فهو يؤكد دائما على حفظ القرآن الكريم حتى يحظى الإنسان برضا الله ثم رضا الوالدين، فيعطيه زيادة في المصروف، وكانت النتيجة أن التزم كل أبنائه بالحفظ. وقال كذلك أحد أبنائه: أذكر أنه في العام 1960 كان يعطينا عن كل سطر نحفظه 15 قرشا وعشرة جنيهات عن كل جزء من القرآن الكريم نحفظه، وكان يتابع ذلك كثيرا إلى أن حفظ كل أبنائه ذكورا وإناثا القرآن الكريم كاملا. بسم الله الرحمن الرحيم،

صدق الله العلي العظيم. كان الشيخ محمود الحصري يقرأ القرآن في مسجد قريته وفي اجتماعات السكان هناك، وفي العام 1944 تقدم إلى الإذاعة المصرية بطلب كقارئ للقرآن الكريم، وبعد مسابقة حصل على العمل، وكان أول بث مباشر على الهواء له في يوم 16 نوفمبر للعام 1944، واستمر البث على أثير إذاعة القرآن الكريم المصرية لمدة 10 سنوات. وفي العام 1948 صدر قرار تعيينه مؤذنا في مسجد السيد حمزة، ثم في العام 1948 أيضا عدل القرار إلى قارئ في المسجد، ليصدر بعد ذلك قرار وزاري بتكليفه بالإشراف الفني على مقرئي محافظة الغربية. وفي العام 1949 تم انتدابه قارئا في مسجد السيد أحمد البدوي في طنطا، أي المسجد الأحمدي. وفي العام 1955 انتقل إلى مسجد الإمام الحسين.

ومن أبرز محطات حياتي في العام 1957 عين مفتش للقارئين المصريين، وفي العام 1958 عين وكيلا لمشيخة المقارئ المصرية، وفي العام 1958 أيضا تخصص في علوم القراءات العشر وطرقها ورواياتها بجميع أسانيدها، ونال عنها شهادة علوم القراءات العشر من الأزهر الشريف. أما العام 1959 فقد عين مراجعا ومصححا للمصاحف بقرار مشيخة الأزهر الشريف، وفي العام 1960 هو أول من ابتعث لزيارة المسلمين في الهند وباكستان وقراءة القرآن الكريم في المؤتمر الإسلامي الأول في الهند بحضور الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس جواهر لال نهرو وزعيم المسلمين في الهند. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. أما العام 1966 عين مستشارا فنيا لشؤون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف، وفي نفس العام اختاره اتحاد قراء العالم الإسلامي رئيسا لقراء العالم الإسلامي بمؤتمر أقرأ بكراتشي بباكستان. وفي العام 1967 عين خبيرا بمجمع البحوث الإسلامية لشؤون القرآن الكريم في الأزهر الشريف. وفي ذات العام أيضا حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في عيد المعلم. وفي العام 1975 وهو أول من رتل القرآن الكريم في العالم بطريقة المصحف المفسر مصحف الواعظ. وفي العام 1977 أول من رتل القرآن الكريم في أنحاء العالم الإسلامي في الأمم المتحدة أثناء زيارته لها بناء على طلب جميع الوفود العربية والإسلامية. وكان حريصا في أواخر أيامه على تشييد مسجد ومعهد ديني ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم بمسقط رأسه في قرية شبرة. أوصى في خاتمة حياته بثلث أمواله لخدمة

توفي مساء يوم الاثنين 16 محرم سنة 1980 بعد صلاة العشاء، بعد أن امتدت رحلته مع كتاب الله الكريم ما يقرب

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم. بسم الله.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يصل بغداد بعد اختتام جولته الأوروبية الرسمية. رئيس الوزراء: العراق ينعم باستقرار سياسي واقتصادي ونظام ديمقراطي يدعم عمل المؤسسات. وزير الخارجية يبحث مع نائب نظيره الألماني وضع القوات الألمانية في العراق في ضوء انتهاء فترة وجود التحالف. المتحدث باسم الحكومة: دعوة أكثر من 50 شركة ورجل أعمال ألماني لتعزيز الشراكة الاستثمارية مع العراق. رئيس الوزراء يؤكد توافر فرص كبيرة لتوسعة التعاون مع شركة سيمنز. إصابة 4 عسكريين بينهم ضابط بانفجار عبوة استهدفت همر شمال غربي كركوك. خام البصرة يقفزان فوق $100 مع ارتفاع أسعار النفط العالمية. طهران تستعيد 207 سجناء إيرانيين من العراق. وكامب نو يستضيف نهائي أبطال أوروبا 2029. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي، قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
2: يلا نكمل الأغاني.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

جاءت الصدفة مو يومية، يومين ما شفتك عظم وجه انشاف وانا السابع

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

اسمع المستقبل اف ام.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: رئيس الوزراء يصل بغداد بعد اختتام جولته الأوروبية الرسمية. مجلس القضاء الأعلى: حماية الحريات والحقوق الدستورية ركيزة لسيادة القانون. جامعة المستقبل تستعد لإطلاق برامج دولية للدراسات العليا. تربية بابل تكرم مسؤول شعبة الأراضي والأملاك التربوية بمناسبة تقاعده. وآخر العناوين: الدفاع المدني بغزة، ارتفاع حصيلة الوفيات والمصابين جراء انهيار المبنى للنازحين. ومن العناوين ننتقل بكم إلى التفاصيل، تقرأها لكم مريم الزبيدي، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: برئاسة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي رئيس جامعة المستقبل، عقد اجتماع لمراجعة الاستعدادات والمتطلبات النهائية لإطلاق برامج الدراسات العليا المستضافة في الجامعة خلال العام الدراسي الحالي. وناقش الاجتماع برامج هندسة النظم الإلكترونية وعلم التشريح السريري المستضافة من جامعة العلوم الماليزية، إلى جانب برامج القانون الدولي العام والقانون الإداري وإدارة الأعمال والتمريض وطب الأسنان المستضافة من جامعة المنصورة المصرية. وأكد رئيس الجامعة أهمية استكمال إجراءات القبول والتسجيل واللجان الامتحانية والدعم اللوجستي، مشدداً على أهمية هذه البرامج في تطوير البحث العلمي وتعزيز مهارات الطلبة والباحثين وربط الدراسات العليا باحتياجات سوق العمل والاستفادة من الشراكات الدولية للجامعة. كما شهد الاجتماع بحث الإجراءات التنفيذية والتنسيق بين الكليات والجهات المعنية لضمان جاهزية البرامج وانطلاقها بصورة متكاملة. على امتداد جداول بابل والحمدان وعدد من الجداول الفرعية، تتحرك الفرق الفنية والهندسية التابعة للموارد المائية ضمن حملة ميدانية تهدف إلى رفع كفاءة المجاري المائية وتحسين انسيابية المياه من خلال إزالة النباتات والعوائق، بما يسهم في تعزيز وصول المياه إلى المناطق الزراعية وتأمين الحصص المائية المقررة.
2: على امتداد جداول بابل والحمدان وعدد من الجداول الفرعية، تتحرك الفرق الفنية والهندسية التابعة للموارد المائية ضمن حملة ميدانية تهدف إلى رفع كفاءة المجاري المائية وتحسين انسيابية المياه من خلال إزالة النباتات والعوائق، بما يسهم في تعزيز وصول المياه إلى المناطق الزراعية وتأمين الحصص المائية المقررة. مدير الموارد المائية في بابل مثنى الوطيفي متحدثا لإذاعتنا:
3: رفع نبات زهرة النيل في الجداول الرئيسية مثل شط الحلة وكذلك عمود الفرات. شط الحلة يمر 100 كيلومتر في عموم محافظة بابل، فوادرنا بكافة شعبها بعموم محافظة بابل وكافة أقسامها المعنية تستمر بإزالة التجاوزات بشكل يومي على محرمات الجداول وعلى الحصص المائية.
2: ولا تتوقف الإجراءات عند حدود أعمال التنظيف، إذ تترافق الحملة مع إجراءات للحد من التجاوزات والمنافذ غير القانونية على الشبكة المائية في محاولة للحد من هدر واستنزاف المياه وضمان توزيعها بصورة أكثر عدالة، ولا سيما للمناطق الواقعة في نهايات الجداول وشبكات الزراعة. مستشار محافظ بابل للشؤون الموارد المائية علي المرعب متحدثا لإذاعتنا:
4: هناك حملة لإزالة التجاوزات في عموم محافظة بابل. هذه التجاوزات هي عائق مهم ومشكلة، يعني تعيق عمل الموارد المائية وتسبب التلوث البيئي لهذا النهر المهم.
2: وبين تنظيف الجداول ومواجهة التجاوزات، تواصل الموارد المائية في بابل تحركاتها للحفاظ على كفاءة الشبكة وضمان عدالة التوزيع في وقت تمثل فيه الإدارة السليمة للمياه عاملا أساسيا لاستدامة الموسم الزراعي ودعم المزارعين. لذا جامعة المستقبل محمد علي، محافظة بابل.
0: كرم المدير العام لتربية بابل الأستاذ علي راجي ناجي عوض مسؤول شعبة الأراضي والأملاك التربوية الأستاذ أمجد محمد علي النجار بمناسبة إحالته على التقاعد لبلوغه السن القانونية، تقديرا لمسيرته الوظيفية وما قدمه من جهود مخلصة وإسهامات في خدمة المديرية والعملية التربوية طوال سنوات عمله. وجاء التكريم تثمينا لإخلاصه وتفانيه في أداء واجباته وما اطلع به من مسؤوليات في متابعة ملفات الأراضي والأملاك التربوية وإنجاز المهام بشعبته. وفي ختام المناسبة قدم المدير العام درع الشكر والتقدير وشهادة تقديرية للمحتفى به، متمنيا له دوام الصحة والعافية وحياة سعيدة في مرحلته المقبلة، مؤكدا إن العطاء المخلص يبقى أثره حاضرا في ذاكرة المؤسسة والأسرة التربوية.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: وصل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى بغداد بعد اختتام جولة أوروبية رسمية شملت فرنسا وألمانيا، وشهدت الزيارة لقاءات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الألماني فرانك فالتر والمستشار الألماني فريدريتش ميرتس، إلى جانب عقد مؤتمر صحفي مشترك وترأس مباحثات موسعة بين وفدي البلدين. وتضمنت الجولة المشاركة في ملتقى الحوار الألماني العراقي ولقاءات مع مسؤولين ورؤساء شركات دولية. هذا وكما رعى رئيس الوزراء توقيع اتفاقية مبادئ تعاون في مجال الطاقة مع شركة سيمنز، إضافة إلى 6 مذكرات تفاهم وإعلانات نوايا في باريس شملت مجالات الدفاع والطاقة والطيران المدني ودعم الشباب والبحث والابتكار وتعزيز التعاون مع منظمة التنمية الفرنسية. أكد مجلس القضاء الأعلى أن حماية الحريات ركيزة لسيادة القانون، وأكد المجلس في بيان بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية إن حماية الحريات والحقوق الدستورية وضمان ممارستها تمثل جوهر الدولة الديمقراطية وركيزة لسيادة القانون، وإن القضاء ضمانة لصون هذه الحقوق وحمايتها. وشدد المجلس على أن حرية الرأي والتعبير واحترام التنوع والتعددية حقوق كفلها الدستور العراقي على أن تمارس بما يحفظ حقوق الآخرين وكرامتهم، ومن دون تجاوز أو إساءة إلى المكونات والأديان والمذاهب والمعتقدات، وبما يرسخ الحرية والعدالة وسيادة القانون ويعزز السلم المجتمعي. بحث وزير الخارجية فؤاد حسين في العاصمة الألمانية برلين مع نائب وزير الخارجية الألمانية جيزا إندرياس العلاقات الثنائية بين العراق وألمانيا وسبل تطويرها والارتقاء بها في مختلف المجالات، إلى جانب وضع القوات الألمانية العاملة في العراق في ضوء انتهاء فترة وجود قوات التحالف الدولي نهاية شهر أيلول الجاري. وذكرت وزارة الخارجية في بيان إن اللقاء تناول أيضاً تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل التوصل إلى حلول تسهم في احتواء الأزمات وتجنب تداعيات استمرارها، فضلاً عن بحث أفاق التعاون والتنسيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وأكدت جانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات العراقية الألمانية ودعم المصالح المشتركة بين البلدين.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: أعلنت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الوفيات والمفقودين جراء انهيار مبنى يأوي نازحين في حي الصناعة، مؤكدة إن طواقمها ما زالت تقوم بانتشال الضحايا، فيما أشارت إلى وجود أكثر من 50 طفلاً تحت أنقاض المبنى المنهار. وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود إن حصيلة الوفيات والمفقودين ارتفعت جراء انهيار مبنى يأوي نازحين في حي الصناعة بغزة، حيث نسمع أصوات مواطنين تحت الأنقاض وطواقمنا تحاول الوصول إليهم. وأشار إلى أن هناك أكثر من 50 طفلاً تحت أنقاض المبنى المنهار، مؤكداً أن طواقمنا ما زالت تقوم بانتشال الضحايا. وعبر المتحدث عن قلقه من تكرار مشهد اليوم في ظل وجود كثير من المباني المتداعية، مبيناً أن القطاع الآن يمر بمرحلة خطيرة وحساسة، ومؤكداً أن عدد المباني الآيلة للسقوط في قطاع غزة نحو 2000 مبنى. أعلنت بريطانيا رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى فنزويلا إلى مستوى السفير، في خطوة قالت إنها تأتي دعما لمساعي الانتقال السياسي في البلاد وتمهد الطريق أمام تعيين سفير لهم في كاراكاس. وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون أمريكا اللاتينية كريس ألمور في رسالة إلى البرلمان إن المملكة المتحدة وفنزويلا اتفقتا على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى سفير، مشيرا إلى أن لندن تدعم المحادثات المتعلقة بالانتقال السياسي بين الحكومة الانتقالية وأطراف من المعارضة. ويأتي الإعلان في وقت تسعى فيه فنزويلا إلى استعادة احتياطات الذهب المجمدة في المملكة المتحدة والتي امتنعت لندن عن تسليمها خلال فترة حكم الرئيس السابق نيكولاس مادورو. من جانبه رحب نائب وزير الخارجية الفنزويلي لشؤون أمريكا الشمالية وأوروبا أوليفار بلانكو بالقرار البريطاني معربا عن أمله في استعادة الموارد التي تعود إلى الشعب الفنزويلي في إشارة إلى احتياطات الذهب المجمدة لدى بنك إنجلترا. نصحت السفارة الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض رعاياها بإعادة النظر في السفر إلى المملكة على خلفية المخاطر الأمنية المتزايدة واحتمال استهداف المصالح الأمريكية. وقالت السفارة في بيان إن التوصية تأتي في ضوء مخاطر استهداف المصالح الأمريكية في السعودية فيما تتزامن مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة. وفي السياق ذاته دعت السفارة رعاياها إلى عدم السفر إلى المناطق الحدودية مع اليمن بسبب المخاطر المرتبطة بالحرب، مشددة على ضرورة توخي الحذر واتباع التعليمات الأمنية. ويأتي التحذير الأمريكي في وقت شهدت فيه السعودية خلال الأيام الأخيرة تنبيهات أمنية واسعة شملت مناطق بينها مكة وجدة عقب هجمات وتوترات مرتبطة بجماعة الحوثيين، مما أدى إلى تجديد الإجراءات والتحذيرات الأمنية في المملكة.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: تشير آخر التوقعات الجوية إلى أن الطقس يوم غد الخميس 17 من أيلول سيكون صحواً في عموم مناطق العراق مع استمرار الأجواء الحارة ودرجات الحرارة المقاربة لليوم السابق. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صافياً وحاراً مع درجات حرارة عظمى تتراوح بين 43 و44 درجة مئوية وتنخفض ليلا إلى نحو 26 إلى 30 درجة مع عدم وجود فرص لهطول الأمطار. أما في عموم العراق فيكون الطقس صحوا في أغلب المناطق مع درجات حرارة مقاربة لليوم السابق، فيما تكون الأجواء أكثر اعتدالا نسبيا في المناطق الشمالية وتستمر الحرارة في المناطق الوسطى والجنوبية. أما الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة مع استقرار عام في الأجواء ومن دون مؤشرات على هطول الأمطار في محافظة بابل.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
5: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أعلن المدرب الأسترالي غراهام أرنولد القائمة الرسمية للمنتخب العراقي الذي سيشارك في بطولة كأس الخليج، وضمت القائمة 26 لاعبا من بينهم أحمد باسل وزيدان إقبال وأيمن حسين وعلي الحمادي. وتقام البطولة في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 23 من أيلول الجاري وحتى 6 من تشرين الأول المقبل. أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم أحمد الموسوي أن المنتخب الوطني سيغادر يوم الأحد المقبل على متن طائرة خاصة، فيما يتكون الوفد من 54 شخصا بين لاعبين وجهاز فني وإداري. ويلعب العراق في المجموعة الأولى إلى جانب السعودية وعمان والكويت، ويستهل مشواره بمواجهة عمان في 23 من أيلول الجاري. قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم رد اعتراض نادي ديالا ضد القرمة، مؤكدا ان التعديلات التي اجريت على قائمة الفريق تمت ضمن الوقت القانوني ولم تسجل اي مخالفة للوائح. وفي سياق آخر عدت اللجنة نادي نفط ميسان خاسرا أمام الميناء بثلاثة أهداف دون مقابل بسبب مخالفة تعلقت بإعادة إدراج لاعب ضمن قائمة البدلاء بعد استبعاده بداعي الإصابة، وصدر القراران بالإجماع ما تحت حق الاستئناف. أعرب رئيس الاتحاد اليوناني لكرة القدم ماكسيز جاجيتس والمدير السابق للمنتخب الألماني أوليفر بيرهوف عن دعمهما لمساعي الاتحاد الأوروبي اليوفا لإحداث تغيير في قيادة الاتحاد الدولي. وجاءت المواقف على خلفية الجدل الذي أثاره مقترح بيع حصة تجارية من كأس العالم لمستثمرين خارجيين. ورغم تراجع الفيفا عن الخطة ما زالت دعوات التغيير قائمة قبيل الانتخابات رئاسة الاتحاد المقررة العام المقبل. حقق ريال مدريد فوزا صعبا على مضيفه ليتشي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني. وتقدم الفريق الملكي بهدفين عن طريق أردا جولر وكيليان مبابي قبل أن يدرك ليتشي التعادل في الدقائق الأخيرة. وفي الوقت البدل الضائع خطف كارلوس أسبي هدف الفوز للريال ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، فيما بقي ليتشي أخيرا بنقطتين. تأهل أرسنال وليفربول إلى الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعد فوزهما على إبسويتش تاون وتوتنهام هوتسبير. وتغلب أرسنال على إبسويتش بأربع أهداف مقابل هدفين بفضل تألق الشاب ماكس دومان، فيما فاز ليفربول على توتنهام بثلاثة أهداف لهدف واحد. كما تأهلت أندية فولهام وبيتر بورو يونايتد وبرينتفورد إلى الدور نفسه بعد تجاوزها منافسيها في مباريات الدور الثالث. أخيرا أكد المدرب الإسباني سيسك فابريغاس أن فوز فريقه كومو على بارما يمثل رد فعل مهما بعد خوض أولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا، وأشار لأن التغييرات التي أجراها في التشكيلة أثبتت جدواها مشيدا بأداء البدلاء وقدرتهم على صنع الفارق. كما أثنى على المدافع البرازيلي كايكي مؤكدا أنه سيشكل إضافة مهمة للفريق، وأن تسجيل المدافعين للأهداف يعد أحد عوامل النجاح في كرة القدم الحديثة.
0: مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يصل بغداد بعد اختتام جولته الأوروبية الرسمية. مجلس القضاء الأعلى، حماية الحريات والحقوق الدستورية ركيزة لسيادة القانون. جامعة المستقبل تستعد لإطلاق برامج دولية للدراسات العليا. تربية بابل تكرم مسؤول شعبة الأراضي والأملاك التربوية بمناسبة تقاعده. وآخر العناوين، الدفاع المدني بغزة، ارتفاع حصيلة الوفيات والمصابين جراء انهيار المبنى للنازحين. ختام النشرة، إلى اللقاء.
6: MUR المستقبل يونيفرسيتي راديو.

من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك.

إذاعة جامعة المستقبل، صوتها كل شوارع بابل 91.7 FM.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

الأولى في بابل. ثبتها اش تنتظر لأنبيها كل اللي ببالك. المستقبل FM.

0: كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.
1: مو بس نسمعك الأغاني، نكتبها بالراديو يمك. المستقبل وبس.

0: إذاعة جامعة المستقبل، الجو كل إلنا.
1: الوحيدة وبأعلى كواليتي، انت يا إذاعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
5: الكل عم يسمع مستقبل FM.

0: هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار. رؤية ومسار.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل حتى تسمعنا وين ما تكون.
2: عيوني

This is a Mustaqbal University Radio. Radio. 91.7 FM.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكرة ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: المستقبل FM 91.7.
1: هز الدنيا طالب عرض. انت يا راديو المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
5: إذاعة المستقبل الأولى في بابل.
6: إذاعة المستقبل FM الأولى في بابل.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها بكل شوارع بابل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

0: ساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

كنت فخورة جدا أنه أقدم الأغنية العراقية ومع الفرقة الكورال الكبير، وكنت سعيدة أيضا أنه أقدم تراث عراقي جميل للشعب العراقي المتواجد بالسويد والشعب السويدي أيضا، لأن كان فت شعور وكان فت تشجيع لي، وهذا يخليني أنه أستمر وأنه أقدم الأفضل، وأنه الهوية العراقية ما تندثر وتكون عالية دائما إن شاء الله.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7.

شيعتك شعبك والريدت دربك والجرح يا المهدي صوب المهدي ساعد يساعدك ربك.

نتكلم حزننا بمهجتك خيم عساك من الحزن تسلم سلامت سلامت سلامت قلبك من الهم.